0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة هود.
1: من منبر الحرمين.
2: ترفقوا بآبائكم وأمهاتكم وكبرائكم وشيوخكم والطاعنين في السن منكم، قدموهم وأكرموهم وعظموهم وارفعوهم. ترفقوا بالعجزة والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وأعينوهم وقربوهم وأدنوهم. ترفقوا بالفقراء والضعفاء والمساكين واحنوا عليهم وأغنوهم. ترفقوا بالنساء والأطفال وارحموهم وأدوا حقوقهم. ترفقوا بالأجراء والعمال والخدم الذين جعلهم الله تحت ولايتكم وكفالتكم. لا تكلفوهم ما لا يطيقون، ولا تمنعوهم ما يستحقون، ولا تسمعوهم ما يكرهون. ترفقوا بالدواب والعجماوات، فقد أمر الشارع صاحب الإبل إذا سافر بها في الخصب والعشب والرعي أن يرفق بها حتى تأخذ من الرعي ما يمسك قواها ويرد شهوتها، ونهاه عن تعجيلها ومنعها من الرعي مع وجوده حتى لا يجتمع عليها ضعف القوى مع ألم كسر شهوتها. وأمره إذا سافر بها في القحط والجدب والمحل أن يعجل السير ليصل مقصده وفيها بقية من قوتها قبل أن تضعف ويذهب نقيها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة أي الجدب فبادروا بها نقيها. رواه مسلم. ترفقوا في الأمر كله، فإن الرفق ملاذ من المخافات والآفات.
1: من منبر الحرمين.
3: بركات الزكاة. لغويا الزكاة هي النماء والزيادة، وهي مبلغ معين من المال يقوم المسلم بإخراجه في زمن محدد ولمجموعة فئات تنطبق عليهم شروط مخصوصة. تلك الفئات قد سماها الله في كتابه في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. الزكاة ثالث أركان الإسلام، شرعت لتطهير النفس من البخل والشح، وتغرس في قلب المسلم التواضع والامتنان لله على نعمه. تقرب الزكاة المسلم من ربه، وتعزز الشعور بالانتماء للمجتمع المسلم المتكافل. ربط القرآن الكريم بين الصلاة والزكاة في كثير من الآيات، فأبرز بذلك أهميتها لتحقيق رضا الله والفوز بثوابه. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. من بركاتها الدنيوية الدور الاجتماعي والاقتصادي الحيوي، حين تسهم في تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتعمل على توزيع الثروة بشكل عادل، فبها يستغني الفقراء والمحتاجون عن سؤال الناس والنظر إلى ما في أيدي الغير. تحفز الزكاة أيضا الدورة الاقتصادية، فالأموال لا تخزن بل تتحرك وتخرج للزكاة، لتستخدم في شراء السلع والخدمات، فتزيد حركة الأسواق وتستمر التنمية الاقتصادية. الزكاة إذن ليست عبادة فقط، بل هي نظام اقتصادي واجتماعي يحقق العدل والتنمية في مجالات شتى. إنها تطهر المال وتزيد بركته، وتبني المجتمع القوي المتكافل المتعاون المتراحم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد بلقاسم من سورة النور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله

أأنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة

حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم.

لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم

بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد بلقاسم من سورة النور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله غافر الذنب. الحمد لله قابل التوب. الحمد لله الأول فليس قبله شيء. الحمد لله الآخر فليس بعده شيء. الحمد لله عالم الخفيات. الحمد لله دافع البليات. الحمد لله كاشف الكربات. الحمد لله غافر الزلات. الحمد لله مقيل العثرات. والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من طردك وإبعادك. اللهم اجعلنا من أصلح عبادك وأخلص عبادك. اللهم ألهمنا ذكرك في السراء والضراء. اللهم ألهمنا ذكرك في الليل والنهار. اللهم ألهمنا ذكرك في السر والعلن. اللهم لا تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك. اللهم نجنا من الهلكات وجنبنا اللهم الآفات. اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الحاسدين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من كل ماكر، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

صلاة خير.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.

0: في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.
2: قراءة القرآن عبادات، التلاوة عبادة، والترتيل عبادة، والتدبر عبادة، والتأثر بمعنى أنه يقشعر جلده ويخشع بدنه وتدمع عينه عبادة. ولذلك ابن مسعود يقول: لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، ولكن قفوا عند عجائب. القرآن فيه عجائب، فيه حياة القلوب، فيه المعاني السامية. الذي يقرأ عليه أن يتدبر، يمسك القرآن في فترة من الفترات يجلس يقرأ ويرتل ويردد. كان بعض السلف يقوم بآية واحدة يرددها، وسيجد علما عظيما وأجرا كبيرا ونورا ظاهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين.

دعاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت والعفو عند الحساب. ونسألك اللهم الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهلهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع اللهم مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ادخلهم الجنة وقهم عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة القصص.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة القصص.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهان الله. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة الرعد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: محاضرة الأسبوع.
4: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
5: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: ناشئ في رحاب الحرمين.
6: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
7: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى

0: هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الحجر.
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين.
0: ثم قال الله تعالى آمراً إبليس أمراً كونياً لا يخالف ولا يمانع بالخروج من المنزلة التي كان فيها من الملأ الأعلى، لأنه مرجوم مطرود عن باب رحمته ومحل أنسه وحضرة قدسه، وأنزله إلى الأرض مذموماً مدحوراً، وأتبعه لعنة لا تزال متصلة به، لاحقة له، متواترة عليه إلى يوم القيامة.

0: من تمام حسد إبليس لآدم عليه السلام وذريته، سأل الله النظرة إلى يوم القيامة، فأنظره الحليم الذي لا يعجل على من عصاه، وأجابه إلى ما سأل، لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب.
1: قال رب

0: لما أمن إبليس قبحه الله واستوثق الإنذار وتحققه، تمرد وطغى وقال للرب عز وجل: بسبب ما أغويتني وأضللتني لأزينن لذرية آدم في الأرض، وأحبب إليهم المعاصي وأرغبهم فيها وأؤزهم إليها، ولأغوينهم جميعا كما أغويتني وقدرت علي ذلك، إلا من أخلصته بتوفيقك فهديته، فإن ذلك مما لا سلطان عليه ولا طاقة لي به.
1: قال: هذا صراط علي مستقيم.
0: لما قال الشيطان قولته تلك، قال الله تعالى له متهددا ومتوعدا: مرجعكم كلكم إلي فأجازيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
1: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين.
0: إن عبادي الذين قدرت لهم الهداية لا سبيل لك عليهم ولا وصول لك إليهم، ثم قال في استثناء متصل: إلا من اتبعك من الغاوين.

ثم أخبر الله تعالى أن جهنم موعد جميع من اتبع إبليس، وأن لها سبعة أبواب قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه، أجارنا الله منها. وكل يدخل من باب بحسب عمله، ويستقر في درك بقدر فعله.

0: لما ذكر الله تعالى حال أهل النار عطف ذكر أهل الجنة وأنهم في جنات وعيون، ثم قال: ادخلوها سالمين من الآفات، مسلماً عليكم من ملائكة الله، وأنتم آمنون من كل خوف وفزع، ولا تخشوا من انقطاع ولا فناء.
1: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
0: لا يدخل مؤمن الجنة حتى ينزع الله ما في صدره من غل وحسد وبغضاء، ويجلسون في الجنة متقابلين على السرر، ليس أحد منهم ظهره إلى غيره، بل وجوه بعضهم إلى بعض.
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
0: يخبر الله تعالى أن أهل الجنة لا يمسهم فيها مشقة ولا أذى، وما هم منها بمخرجين، كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا.

0: هو العذاب الأليم.
1: في هاتين الآيتين ترغيب وترهيب، وكثيرا ما يقرن الله في القرآن بين مقامي الرجاء والخوف، كما قال تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فالله عز وجل يدعو تارة عباده إليه بالرغبة وذكر صفة الجنة والترغيب فيما لديه، وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالها، لينجع في كل بحسبه، وليبقى العبد بين ترغيب وترهيب.
2: الوجيز في التفسير.
3: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الوجيز
2: في التفسير.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة إبراهيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة إبراهيم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أسفر الصباح وعن
1: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله، على الله
2: نعم المعين،
1: نعم المعين. اللهم
2: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات،
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي اللهم بك أصبحنا، في صبيحة هذا اليوم الخميس الجميل الأنيس 21 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: أجمل تحية وطلة زكية بهي برفقتكم يا كرام من فريق البرنامج في حان سبيعي في الإشراف العام، وفي إدارة المحتوى عبدالله الزهراني، في التنسيق بندر الحسين، وفي تحرير البرنامج عمر سبيعي وعبد الرحمن الحوطي، في التقديم المتألق أبو تركي سلطان ربيع حياك الله، ومحدثكم خالد المصري، وفي التنفيذ عبد الرحمن المحزري، والمخرج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
8: أصبحنا على فطرة الإسلام،
7: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ويقول:
8: اللهم بك أصبحنا،
7: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. اللهم ما أصبح بنا من خير ونعمة وفضل فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد كله ولك الشكر كله. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، حلقة خميس جميلة معكم وخفيفة ولطيفة إن شاء الله، في رحلة صباحية تمتد معكم حتى الساعة 8:30 بإذن الله تعالى. نشارككم موضوع جميل وصراحة مو بخفيف بس
5: تجي تجي إن شاء الله يكون خفيف،
4: لكن يعني موضوع أتوقع غالبهم الحين هم في خضمة اللي قاعد يسمعونه
5: يخوضونه. نعم،
4: عبابة
5: المخر في البحر عادة، لكن أحيانا تصير إشكاليات والناس تتصرف مع الطريق الذي نحن في يعني الحديث بصدده، على أنه ملكه الخاص ويتصرف فيه كما يشاء وبطريقة غير صحيحة لم تصنع لأجل ذلك. اليوم كلامنا وحديثنا يا أيها الأحبة الأفاضل عن السلامة المرورية، المرور ومرور يعني كافة ما يمر حقيقة على الشارع وعلى الشوارع، الأصل أن تكون الأولوية للسلامة فيه. نتكلم نحن عن سيارات، عن قبل السيارات عفوا، عن البشر، عن سيارات، عن محركات دبابات صغيرة، شاحنات كبيرة، وغيرها وغيرها يا كرام. حديثنا كيف نجعل كل هالأمور تعدي كل يوم بسلام وطمأنينة.
4: نعم، إذا نتحدث أيها الكرام عن السلامة المرورية، عن شيء جزء من حياتنا، ربما العديد منا يقضي ساعات طويلة في السيارات يوميا، جزء كبير من ثقافة كل شعب، جزء كبير من تصور كل يعني شخص من الخارج عن عن عن مجتمع معين. انتم تعلمون يمكن او اطلعتوا على الدراسات الأخيرة او الإحصاءات الأخيرة لوزارة السياحة اللي سووها على السياح اللي جونا، فقالوا لهم يعني وش اكثر شيء عجبكم وش اكثر شيء ما عجبكم، فوش توقع اكثر شيء ما عجبهم؟
5: والله شوف يعني اظن من بعض الفيديوهات التي نراها وكذا انه لا في عندنا اشكاليه
4: زحمة.
5: في الزحام،
4: الزحمه اي يعني احنا جالسين نتكلم عن السلامه المروريه، عن الزحمه، عن بعض اللي هي يعني خلينا نقول السلوكيات المروريه اللي تصير. واكثر شيء عجبهم طبعا وشو؟
5: الاكل، ها،
4: كرم الشعب.
5: الله،
4: ايه
5: نعم،
4: هذا ممكن تطلعون على موقع وزارة السياحة وش اللي طلعوه في مثل هالموضوع. ونشكر الحقيقة الوزارات كلها اللي كل سنة يوافونا بتقارير سنوية وأرقام، ويعني كما يقال أصبحنا دولة مؤشرات ودولة مأسسة. فإحنا بنتكلم عن المرور، عن شيء ترى ما هو يعني ليس من ترى في الحديث أن نتحدث عن شيء مهم جدا، شيء يعني سمو وزير الداخلية الله يحفظه يقول في أول يوم داومت في وزارة الداخلية كلمني سمو ولي العهد الله يحفظه ويجعل الذخر، قال ترى الوضع المروري عندنا كارثي فضع أولوية. يقولوا من ذاك اليوم والسلامة المرورية عندي أولوية، وما شاء الله شفنا يعني انخفاض في الأرقام. يمكن 2016 كان عندنا نسبة الوفيات 28 شخص لكل 10,000، والحين الحمد لله صار أقل من 13 شخص، 12 فاصلة أقل من 13 شخص في كل 100,000 شخص. ففي تطور كبير، ولكن ما زلنا محتاجين، ما زلنا نتأذى من بعض السلوكيات، من بعض التصرفات في الشوارع، ما زلنا تشعر أن الناس عندهم ثقافة عالية في كل شيء وعندهم تطور في كل شيء، بس نجي خلف مقوى السيارة ما
5: يعني الموضوع يختلف
4: يتحول شخص آخر
5: إلى حد كبير. وعلى فكرة موضوع الطريق وحق الطريق وسلامة الطريق يعني هذا قدم وجود الإنسان، وجاء الإسلام بتعليمات واضحة ومباشرة وجامعة لكل خير في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، أعطوا الطريق حقه. هذه من القواعد التي يبني عليها الإنسان حقيقة المسلم المؤمن بالله عز وجل والمتبع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يراها من منظور شرعي وديني مختلف، ويستشعر أنه يعبد الله عز وجل بالتزامه بالقوانين وبالسلامة المرورية والحفاظ على النفس، غير الآيات الكريمة التي وردت في سياق الحفاظ على النفس ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وإلى غير ذلك حقيقة من النصوص الشرعية التي إن تفكرنا من هذه الزاوية سنجد أنها تنطبق بشكل كبير. حلو. ونحمد الله عز وجل على أن هدانا.
4: إذا مواضيع كثيرة مستمعين الكرام سنتناولها في هذا، عن سلوكيات الطريق، عن غضب الطريق، عن بعض التصرفات اللي ينبغي أنها يعني تتحسن وبعضها تنتهي، مواضيع كثيرة لها علاقة، تطبيقات التوصيل، الدبابات هذه، التطبيقات المابس هذه اللي احنا نمشي فيها وغيرها، مواضيع كثيره، وقتك في السياره، البعض يقضي ساعه ساعتين ثلاث يوميا او اكثر، وش تسوي في السياره، مواضيع كثيره
5: جدا، جدا.
4: راح نحاول
5: خفيف
4: نمر
5: خفيف
4: عليها
5: على
4: واضح انه خفيف
5: على خير.
4: شاركونا على 011-405-2999.
0: اللهم بك اصبحنا،
2: بك اصبحنا، بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
5: حياكم الله من جديد أيها الكرام. على السريع، ماذا لدينا اليوم بعد لحظات هدايات من الآيات؟ لدينا جلسة صحفية في السابعة، قصتي عند 7:15، وهي قصص مستمعين مميزة بأصوات بحول الله عز وجل نسعد بها، وبكم جميعا. ضيف حلقتنا عند 7:30 هو الدكتور علي بن عثمان من الباري، وهو رئيس مجلس إدارة شعبة تخطيط النقل والسلامة المرورية، وحديث بحول الله عن محاور مهمة في هذا الموضوع. موجز 8 يليه تغطية مع جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة. تغطيتنا الثانية عند 8:15 مع الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة بحول الله عز وجل. تتخلل هالأوقات وهالدقائق إلى 8:30 تلاوات بديعة مميزة في فقرة هدى للناس، محطات نستريح فيها في ظلال كتاب ربنا جل في علا. ولا تكتمل الصورة بلا شك إلا برفقتكم واتصالاتكم ومشاركاتكم وقصصكم ووجهات النظر في موضوع اليوم عن السلامة المرورية. إيش النقطة اللي ترى أن الناس غافلين عنها؟ إيش الجهات التي تعتقد أنها لابد أن تساهم في موضوع السلامة المرورية؟ البعض عندما نقول سلامة مرورية، المرورية عبارة عن سيارة ومقود وشخص يقود السيارة، لا، إيش الزوايا الأخرى في السلامة المرورية اللي الناس أحيانا تغفل عنها، أو بعض السلوكيات التي قد تتسبب بإشكاليات كبيرة ويعني خطيرة على الشارع، سواء لقائد المركبة أو حتى للماشي؟ نتكلم عن مثلا مواقف سيارات، نتكلم عن خطوط اللي هي عبور المشاة، نتكلم عن جسور، نتكلم عن تصاميم دعونا نقول المحلات ومواقفها والخروج والدخول إليها. أعطونا من هالأفكار يا كرام، وحياكم الرحمن.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
9: هدايات من الآيات.
10: سورة الملك.
11: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذا انتشرتم أيها الناس في نواحي الأرض وأطرافها طلبا للرزق، فلا يغيبن عنكم لحظة أن الرازق هو الله وحده، فلا تطلبوا رزقه إلا من حلال. إنما يحصل الرزق بالجد والعمل لا بالأمان والكسل. الرزق رزق الله، والمصير إلى الله، وما كسبت في الدنيا ستسأل عنه في الآخرة، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. أنعم به من دين يراعي التوازن بين متطلبات الدنيا والآخرة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: أهلا بكم من جديد يا كرام في حلقة اليوم عن السلامة المرورية، ومثل ما ذكرنا في البداية بعض الأسئلة والزوايا المختلفة والحقيقة مثيرة للانتباه والاهتمام، وإن شاء الله عد المجالس لا تخلو من سواليف الطرق ومشاكلها والحلول والتحسينات التي تحصل، ونسعد بكم على 011-405-2999. إيش الشيء اللي تشوف أنك مقصر فيه في السلامة المرورية؟ هل هو سرعة ولا ربط حزام ولا الشارع؟ هل هو الأولوية للبشر ولا للسيارات
4: ولا لك أنت بس؟
3: يا سلام، هل تقطع الشارع بمكان الصحيح ولا لا؟ يعني تختصر المسافات لكن تعرض نفسك أحيانا لخطر كبير. هل تهتم بالصيانة الدورية للسيارة؟ جزء من السلامة المرورية أن تكون المركبة التي تسير هنا تكون بصحة، بحالة جيدة، بحيث أنه ما تتعطل عليك وتعطل خلق الله عز وجل.
4: أيوة والله.
3: فهذه الأمور يعني نأخذ ونعطي معكم فيها.
4: أي والله، ذكرتني عندنا المركز الوطني لسلامة الطرق، ويهتمون كثيرا بهذا الجانب اللي ذكرته يا خالد، بالتعاون مع الوزارة، وبالتعاون أيضا مع هيئة مواصفات ومقاييس جزاهم الله خير. وزي ما أنتم تشوفون أيضا بين فترة وفترة يطلعون مثلا السيارة الفلانية أنه وجدنا فيها خلل كذا كذا، وينبغي عليك التوجه إلى الوكيل ومتابعة هذه الأمور لسلامة أفضل لك وللطريق.
3: طبعا الموضوع هذا إذا طرح تأتي الذكريات وتعود، كما يذكر أحد المستمعين الكرام أبو شرارة، صبح الله بالخير ونصبح عليه بالخير. شكر لك ياسر محمد على تذكيرنا به وبما قدم في برنامج بك أصبحنا. طيب، من المشاركات التي وصلت، وهذه خلينا نشوف وش الحلول معها. حمود اليماني يقول: أتمنى أن تختفي من طرقنا السرعة الزائدة واستخدام الجوال أثناء القيادة، فهما من السلوكيات التي قد تعرض، بل هي تعرض السائق والآخرين للخطر. شكرا يا حمود. شو الحل مع السرعة؟ هل مثلا نكلم شركات سيارات ونتخلي خلاص تثبت السرعة آخر سرعة على 120 ولا 80؟ هل هذا حل؟
4: أبو معتصم من الرياض، السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية.
3: الله يعافيك.
5: شكرا لكم على هالموضوع المهم جدا أخي الكريم.
4: ما يضحك.
5: بارك الله فيكم. هي بس فلحتة صغيرة فقط، نحن نعاني أو جميع المدارس في ازدحام فترة الصباحية لتوصيل الطلاب. يا ريت يكون في تنويه هالموضوع هذا.
3: الزحمة عند المدارس ولا قصدك في الطرقات؟
5: أمام المدارس، نعم. يا ريت، أنا مجرد اقتراح، يكون مثلا الشوارع أمام المدارس يعني يلزموا السواقين تكون اتجاه واحد مثلا.
3: يا سلام.
5: من الساعة السادسة إلى السابعة مثلا، تخفف الزحام وتخفف مشاكل ومشان سلامة الطلاب أيضا.
3: يعطيك العافية أبو عصام.
5: الله يحفظك يا رب. مجرد اقتراح، نحن ما بنعرفه.
3: ممكن يتنفذ، ليش لا؟
4: الله يرضى عليك.
5: بارك الله فيكم.
4: اللي عارف انه صار فيه اشتراطات في الآونة الأخيرة على مسألة المدارس، وانه يعني على اي شارع توضع وكم عرض الشارع. فيمكن ما ادري، يمكن هذه كانت مدرسة، يمكنها مدرسة قديمة او شيء، ولكن بطبيعة الحال اكيد في وقت ذروة لكل مكان سواء كان مدرسة او غيره، يصير في وقت ذروة اللي هو وقت الدخول والخروج. اكيد فيه
3: يا حبيبي الشارع تصير له جلطة، لانه الناس طريقة ايقاف السيارة اللي يعني اركاب الطالب او نزوله يعني فيها اخطاء، يعني فيها اخطاء.
4: واهم شيء في هالعملية ذي كلها صراحة سلامة الطفل، مسألة انه مثلا يقطع الشارع الحالة او مثلا
3: اذا زحمة لا اوقفك في الطريق الثاني وانت تقطع الشارع.
4: هذه جزاهم الله خير ايضا وزارة التعليم، انا اشوف انهم مشددين على هالموضوع جدا. وأعرف كثير من المدارس أصلاً يعني لا يسمحون له أن يخرج من الباب حتى يعني يرون شخص من من أهله ويأذن إنه يعني.
3: غير المطبات اللي موضوعة تقريبا من المدارس.
4: إيه عندهم ما شاء الله اشتراطات كثيرة مع وزارة الدفاع المدني وغيرها. جزاهم الله خير.
3: طيب نروح لأحمد من المدينة. السلام عليكم.
2: سلام صباح الخير يا إخوان.
3: يا صباح النور والسرور.
2: الله يحفظكم.
3: آمين أجمعين.
2: أقول لك بعد إذنك عندي نقطتين بس بالضرور. أنا أمانة كشخص استفزني بس إنه يعني شكر الله
4: اللي هي
2: اللي تطلع من طريق فرعي لطريق رئيسي
3: من فرعي لرئيسي
2: إيه تستنى جاي من الطريق الرئيسي يدق لك إشارة يمين عشان تطلع
4: إيه تتفاجأ
2: إنه لما يهدي
4: للاف
2: عندك
4: اللف يعني معلش بس شوي عشان نتصور الفكرة. أنت الحين كنت على شارع عام أو شارع رئيسي وهو جاي داخل عليك من فرعي.
2: لا انت من فرعي طالع الرئيس.
4: طيب
2: تستنى طريق المرور عشان يمشون الناس.
4: طيب
2: لك مجال تدخل معهم.
4: طيب
2: تتفاجئ اللي بالطريق الرئيسي لما يقرب للنص اللي انت واقف فيها يدخل له. ابغى كان بدي اشاره يمين.
4: طيب فهمتك فهمتك. إيه جالس انت جالس تنتظره وما اخذ احتياطك الا هو اصلا لفه وخله.
3: هذا ثقافه ال خلنا نقول هل إيثار أو احترام المركبات وأن الطريق ليس لوحدك يعني ساعد الناس وساعدونك. بعضهم يقول لا يعني قلتهم قدم خشم الموتر وأنت اللي سبق وأنت اللي خذ الأولوية عكس بعض الثقافات. يعني الفكرة ثقافات. أنا سمعت لواحد من الشباب يتكلم أنه لا في بعض الدول الأولوية لك أنت أنت يعني كل واحد يعطي الأولوية للثاني فتلاقي الناس رايقين كل واحد يقدم الثاني ويؤثر على على نفسه.
4: صح. معنا إبراهيم من وين؟ من المذنب. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام والرحمة.
4: يا هلا وسهلا.
6: حياكم الله جميعا. بداية نشكركم على البرنامج الطيب هذا والمثمر ثابت على قواعده وما تغير بشيء أبد إلا بالتجديد.
4: الله يرضى
6: عليك. موضوعكم اليوم موضوع شيق ومهم للبلد والمواطن ويخدم الجميع.
4: أتوقع القيادة في المذنب رايقة.
6: إيه نعم سلام. الحمد لله. إيه والله الحمد لله نعمة من أم الإسلام ما قصرت دولتنا طرقنا تخطيطها ما شاء الله تبارك الرحمن. إيه
4: إسلام
6: يا لا في جبل الموضوع يعني البداية بالمواطن. إذا المواطن حسن الإسلام على ما تكلم عن الطريق أنت توقيفك السيارة بالطريق أو تسكيرك خط أو تمشي كأن الشارع ملكك. إذا أنت رجل صحيح امشي لأنك ترى مالك شارع تراه اللي قدام اللي الخطأ دائم خليك أنت ما تقول هذا مخطي لا أبعاند لا
3: إيه.
6: يعني خليك أنت المخطي لا تجنب الأشياء ترى إصرار الشخص على أنه صاحب حق وأنه صاحب شارع وأنه السايد له ترى هذا هو أسباب أكثر أسباب الحوادث.
3: وما ما أخذها أنه منافسة أو حرب أنا اللي حفوز أنا اللي سأنتصر.
6: لا
3: وهذه إشكالية صح.
6: لا يعني بعض الناس يقول انا هو المخطي
3: ايه
6: يعني يمكن هذاك غافل يمكن معه جوال يمكن معه
3: صح ما صح, صح ما يعذر اي احد. الله يعطيك العافيه ابو خليل ابو اخونا ابراهيم شكرا جزيلا لك. نروح لاحمد.
4: نروح لاحمد. السلام عليكم.
7: السلام ورحمه الله وبركاته
4: حبيبي. يا اهلا مرحبا.
7: اول شيء اشكركم على البرنامج هذا حبيبي وبالنسبه للموضوع شيق حق السلامه اليوم عن المرور وهذا واستفساري أنا والملاحظة اللي عندي اللي هو عن دخول الدائرة من هو داخل الدوار عفوا
4: إيه دوار هذا اختلف فيه
7: إيه يقول لك من داخل الدوار هل هو اللي بيدخل الدوار ولا هو داخل الدوار أساسا.
4: طبعا النظام واضح في هذا يعني
7: لا في كثير في عفوا في كثيرين يقول لك ليش أنت دخلت الدوار قبلي يقول لك بوري بيدخل قبلك وهو جاي من خط فرعي.
4: لا هو اللي أقصد أنه فيه نظام مروري لهذا يعني أقصد أنه ما هو إحنا مننا نتكلم يعني من اللي رأيه صح. إحنا نتكلم فقط على مستوى السلوكيات
7: كل
4: إيه ولا نظام واضح خلاص الأولوية لمن هم داخل الدوار.
7: يعني أنا من حقي داخل الدوار أمر وأخذ الجهة اليمين أو اليسار
4: هو أصلا اللوحات قدامك موجودة يعني والنظام كله في كل الآن
7: عفوا مع هذا في بعض الدوار ما فيها لوحات
4: إيه؟
7: يعني حتى دخلت عليها أنا كم مرة من أربع جهات أحصل ما في لوحة لها
4: إيه؟
3: قد يحصل نعم قد
4: يحصل. طيب أنت وش تسوي في هالحالات؟
7: أنا في لا أنا داخل الدوار خلاص إذا جيت بدخل الدوار أهدي أوقف حتى إيه؟ يمر اللي على يساري أدخل بعده
4: صح اي لا انت ماشي صح كذا، يعني قصدك ان تحتري يعني تنتظر الشخص اللي داخل الدوار
7: اللي جاي من
4: يسار، اي اي اللي هو نعم فعليا داخل الدوار نعم حتى يمضي بعدين تدخل. لا امورك تمام يا ابو يا احمد، الله يرضى عليك يبارك الله فيك. ذكرنا موضوع يا خالد الدوار وغيره انه سبحان الله كل مجتمع وربما حتى كل دولة فيهم عندهم ثقافة كاملة للمرور، فيه سلوكيات كاملة للمرور، يعني اي شخص وافد جديد سائق جديد على هذا المحيط على هذه البيئة هو محتاج كأنه محتاج يقول يعني أنتوا الحين في الشارع وش عاداتكم وش تقاليدكم عرفت؟
3: نعم.
4: حتى في بعض الأبحاث قرأت يسمونها العقيدة المرورية، إنه يعني يا جماعة الخير يعني ما هو العقد على ماذا اتفقتوا في الشارع؟ وهذا تلاحظه إنه مثل ما ذكر الدوار بعض المدن تسوق فيها ما تحس عندك مشكلة في الدوار، تروح المسألة سلسة. بعض المدن تروح تحس انه يعني لا من سبق لبق، يعني يا انت يا حتروح عليك يعني. وتختلف ايضا في اشياء كثيره، في من يمسك المسار يفتح لك ولا ما يفتح لك، في وهذا يمكن رايناه ايضا في بدايه قياده المراه السياره، احس انه من الصعوبات اللي واجهتها وما زالت اللي هو مسألة يا جماعة خير أنتوا وش السيستم اللي أنتوا ماشيين عليه؟
3: أنتوا في النظام ولا عندكم نظام؟
4: إيه ولا في عرف آخر إيه؟ أنتوا ماشي إيه؟ هذه ثقافات حتى بعض الأحيان تجدها مختلفة حتى بين المدن في الدولة الواحدة. يعني يمكن الدوار والنذن ذي خالد يمكن الدوار في الرياض يختلف مرة عن الدوار مثلاً في الخبر. يعني في الخبر تجي الدوار يوقف ويفتح لك ويمكن يفتح الشباك طلع الكوردة.
3: يا أخي لطيفين.
4: لكن في مدن أخرى لا تحسوا، فشكله كذا يعني كل الناس لهم ثقافة في الشارع.
3: وأخي هذه إشكالية قبل ما نأخذ عبد الله، إنه خصوصا الناس اللي درست على كبر يعني مثل النساء مثلا كانوا يقودنا وهن صغيرات وتعلمنا يعني تعلم على قولتك القيادة اللي في الشارع، لا تعلموا في مدارس نظامية يطبقوا النظام بحذافيره، خرجوا للشارع
4: يصطدمون بالواقع.
3: لا انه هذا ما درسنا مو هذا اللي دربنا عليه، وهذه اشكاليه حقيقه. ما ادري ايش الحل، خلنا نشوف عبد الله وش يقول. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: اهلا وسهلا حياك الله.
8: حياك الله ابو سامع. يا مرحبا.
3: يا مرحبا.
8: انا عندي دعوه او نصيحه، والامر الثاني ملاحظه. الاول اللي هو انا يعني ادعو كل قائد مركبه قبل ما يركب السياره يستحضر في قلبه اولا الحب الخير للغير، اولا خل نفسك فيها من السماحه. اذا نقول وخر الشريحه اللي داخل قلبك داخل شريحه حب الناس، تجد انك تسعد سعاده ما بعدها. اما انك هذا لي لا وراي يدخل علي يروح علي، اذا تجد ان يشقى وشك ويشقى غيره. هذه انا مجربه الحقيقه، واجد الواحد يصل بقرارات نفسه وارتياح ويقدم غيره ويقدم الافضليه لغيره. هذه بالنسبه للنصيحه. الملحظ الثاني او الملحظه اللي انا بقوله، يا ليت يوجه لإدارة المرور، مشكورين الحقيقة والله أنهم مشكورين، منعوا السيارات الكبيرة في أوقات الذروة في الصباح والظهر. أقول الأحياء كذلك تحتاج، عندنا الأحياء خاصة الناشئة اللي فيها حركة عمار، وتجد سيارات الخلاطات وسيارات التريلات تدخل وتعطل حركة السيارات وخروج للمدارس. وهذه ملحظة، أنا ساكن في غرب الرياض الحظ هذه بكثرة، بتطلع تجي قدامك إما سواء متعطل ولا حتى ما تعطل، معطل السير يعني. هذه ياريت المرور ينتبه لها.
3: شوف صدق يمكن ما في وقت حيتفق عليه الناس كلهم بالنسبة للشاحنات الكبيرة هذه. يا أخي متى الناس تشتغل طيب؟ عرفت؟ هلا آخر الليل يقول لك إزعاج نبغى ننام، العصر راجعين من دوامات عطلتون، الصباح عطلتوا، فمشكلة. لازم واحد يتعايش مع مثل الامور لما تنتهي.
4: وهذه كلفه، يمكن لاننا اعتقد ان نتكلم عن مدينه الرياض. يعني هذه كلفه ان الان جالسين في مدينه يعني ستحوي كل شيء. يمكن في دول كثيره يمكن رحت لها يا خالد، اللي هو تلقى عندهم مدن اداريه ومدن سياحيه زين، لكن الرياض مثل بعض النماذج القليله في العالم، لا هي اداريه وهي سياحيه، واضح. فهذا معطيها زخم. أيضا أضف إلى ذلك المشاريع الكبرى الكثيرة المرتبطة بالرياض، فيمكن هذا قدرنا في هالمرحلة أن نتعايش معه يمكن تقريبا إلى 20-30 أو يمكن تمتد قليلا. لكنها يعني شوف على مستوى المدن، ترى يقولون أي مدينة تعيش فيها تحس أنه فيها سرعة في الحياة وفيها صخب في الحياة، اعرف أنك جالس في مدينة فرص. وهذا ينطبق تقريبا على كل مدينة حول العالم فيها نشاط اقتصادي كبير، فيها فيها زخم، فيها اقبال من الاستثمار الداخلي، من الاستثمار الخارجي. هذه الطبيعه يعني مثل هالمدن يبغاك تتقبل الفرص الكبيره اللي فيها، بس بيجي مع سلبيات.
3: نعم. انت تحب الخبر تقول رايقين؟ ها
4: رايقين.
3: طيب هذا ابو سالم عندك على الخط.
4: ابو سالم الخبر، السلام عليكم.
9: وعليكم السلام، واسعد الله صباحكم من اروق مدينه في المملكه العربيه السعوديه.
4: انا اشهد.
3: الله يحييك.
9: يا سلام يا سلام يا سلام، والله جيتكم على الجرح يعني.
4: اكيد اكيد، حدثنا عن
3: الروقان الذي تعيشونه في القيادة.

0: أرامكو موظفين أرامكو جيران وأهالينا وعلمونا الحزام السلامة علمونا.
1: أرسلوا لنا شوي من اللي عندكم يا أبو سالم. يا أبو سالم خلهم ينشرون العدوى بيننا.
0: والله شوف الحق يقال جماعتي لا جو الشرقية يعني ينبسطون يقول صحيح ما في أكشن يعني لكن روقان الروح
1: ونعم ما شاء الله
0: يعني تحديتهم قلت لهم تقدرون في الرياض تحضرون ثلاث زواجات في يوم واحد قالوا لا
1: معقول. طبعا أكيد هو يفرق مسألة الكثافة السكانية وغيرها. شكرا جزيلا لك أبو سالم يمكن الوقت ضيق معنا.
2: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا بك أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
2: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا بك أصبحنا. الجولة الصحفية
2: الجولة الصحفية.
4: جولتنا الصحفية برفقة الإعلامي المميز الأستاذ نايف الحربي. أبو فهد السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أستاذ خالد أستاذ سلطان المستمعين فريق البرنامج.
1: هلا حيك أبو فهد.
5: حياكم الله.
1: شو أكثر شيء يزعجك في الشارع على السريع؟
5: الشارع والله يزعج اللي كبس عليك وانت قدامك سيارة والطريق زحمة ما مش تسوي لي ذا. وش تقول لي ذا؟ تقول لي والله أنا تبني أطير يعني
4: خاصية الطيران لابد
1: حلق
5: هذا اللي يزعجك ولا إن شاء الله الكل إن شاء الله متقيد بالأنظمة أنظمة المرور؟ لأن اليوم ترى على فكرة يعني ترى فيه مرور سري ترى فيه كاميرات ما عاد زي أول.
4: نعم
1: صحيح. طيب يا أبو فهد تحت رعاية ولي العهد مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثامنة ينطلق اليوم
4: المسجد الحرام نحو منظومة ذكية متكاملة قبل 2030.
1: وصول أولى طلائع الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة إلى المدينة المنورة.
4: وزير العدل يقول محاكم الاستئناف ركيزة في تعزيز جودة المخرج القضائي.
1: مركز الملك سلمان يدشن المشروع الطبي التطوعي للقسطرة القلبية في مدينة نواكشوط بموريتانيا.
4: بحث تصدير منتجات منطقة المدينة للأسواق العالمية.
1: البصمة والكيو آر ينهيان التحضير اليدوي في المدارس.
4: موهبة ترشيح 269 طالبا وطالبة للمرحلة الثانية.
1: دراسة بدء المراهقين استخدام التواصل الاجتماعي مبكرا يرتبط بزيادة القلق والاكتئاب.
4: أسباب الشعور بالنعاس بعد تناول وجبة كبيرة ما هي؟
1: يوميا هذه. طيب أبو فهد مع الخبر الأول ومهرجان ولي العهد للهجن.
5: نعم مثل ما ذكرت فضان تحت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ينطلق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثامنة الخميس الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن خلال الفترة من 21 ربيع الأول إلى 2 ربيع الآخر 1448 على ميدان سباق الهجن بمحافظة الطائف بجوائز مالية تتجاوز 50 مليون ريال.
4: طيب الخبر التالي وتطور التقنية في المسجد الحرام.
5: نعم أستاذ خالد كانك تشير إلى ما أكده نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التحول الرقمي في الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور محمد الصقر أن التحول الرقمي في المسجد الحرام أسهم في تطوير نماذج العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وبين أن الطموح يتمثل في أن يكون المسجد الحرام من أذكى المناطق في العالم قبل عام 2030 وأوضح أن منصة التنقل في الحرمين الشريفين رقمنت عمليات التنقل وأتمتت إجراءاتها وربطها بجهات والمنصات ذات العلاقة إلى جانب إتاحة الحجز والدفع الإلكتروني.
4: طيب طلائع الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين.
5: نعم استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أولى طلائع الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لدى وصولهم من المدينة المنورة تمهيدا لزيارة المسجد النبوي الشريف وعدد من المعالم الإسلامية والتاريخية قبل انتقالهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. وتضم الدفعة الثالثة

0: 250 معتمرا ومعتمرة يمثلون 23 دولة من قارة أفريقيا، هي مصر والمغرب وتونس والجزائر، ما شاء الله عدد كبير من الدول. وأعدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة لنشر برنامجا متكاملا لضيوف البرنامج، يتضمن زيارة المسجد النبوي الشريف والروضة الشريفة ومسجد قباء وجبل أحد ومقبرة شهداء أحد ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، إلى جانب زيارة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية.
1: طيب وزير العدل، الحديث عن مراكز استئناف وعلاقتها بجودة المخرج القضائي.
0: هنا تأكيد من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني من خلال لقاء رؤساء محاكم الاستئناف الدور المحوري لمحاكم الاستئناف في تعزيز جودة المخرج القضائي، أشار إلى أهمية البناء على ما تحقق من تطور وتعميق النضج المؤسسي والجودة القضائية بما ينعكس على رحلة القضية وتجربة المستفيد.
2: طيب نعم. الخبر الذي يليه هو المشروع الطبي التطوعي في موريتانيا.
0: نعم، هالمشروع تمرت على مشاريع كثيرة، من ضمن هذا المشروع دشر مركز الملك سلمان للإغاثة عمان السلمية المشروع الطبي التطوعي للقسطرة القلبية للبالغين في جمهورية موريتانيا، المقام خلال الفترة من 1 وحتى 7 سبتمبر بمشاركة 6 متطوعين مختلف التخصصات الطبية، وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة 23 عملية قسطرة قلبية تكللت جميعا بالنجاح التام ولله الحمد.
2: طيب الذي يليه بحث تصدير منتجات منطقة المدينة للأسواق العالمية، الآن ما تصدرها حاليا؟
0: لا لا، بس هو شوف من شيء يسمونه اقتصاد المدن واقتصاد المناطق، الآن ما شاء الله أغلب مناطق المملكة تصدر، وهنا نظمت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ورشة عمل بعنوان تصدير منتجات المدينة إلى العالم، وذلك بمقر الغرفة التجارية بالمدينة المنورة بهدف دعم وصول منتجات المدينة المنورة إلى الأسواق العالمية وتمكين المنتجات ورواد الأعمال من استكشاف فرص التوسع والوصول إلى الأسواق الدولية، وتناولت الورشة سوق المدينة وآلية الانضمام إليها إلى جانب التعريف بجانب المدينة على منصاتها، واستعرضت برنامج المنتجات. لا ننسى يا اخي تمر المدينه، يا اخي شوف ما شاء الله موجود في جميع دول العالم اللي هي العجوه. في منتجات كثيره للمدينه المنوره، لكن احنا هنا بالسعوديه ولله الحمد الان في جهات مسؤوله دائما تتابع التصدير وبرامج التصدير، واصبح المنتج السعودي الحمد لله موجود باغلب دول العالم.
2: طيب ماذا عن دراسه التي تتحدث عن بدء المراهقين في استخدام التواصل الاجتماعي مبكرا وزياده القلق والاكتئاب؟
0: نعم، كشفت دراسة أجرتها إحدى الجامعات أن العمر الذي يبدأ فيه المراهقون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يمثل عاملا أكثر تأثيرا في صحتهم النفسية من مجرد امتلاكهم حسابات على هذه المنصات. شملت المنصة 365 مراهق تتراوح أعمارهم من بين 10 إلى 15 عام إلى جانب أحد والديهم، وأظهرت أن الذين بدأوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في سن مبكرة أبلغوا عن أعراض أكثر مثل القلق، يعني وهذا شيء فعلا يعني تشوف الآن اللي مع هالأجهزة يصاب يعني بكثير من المشاكل الصحية ارتباطهم يعني بهذه الأجهزة. أوضحت الدراسة أن 70% من المشاركين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، وأن نحو نصفهم يمتلكون حسابات، وقالت يعني أو الباحثون تحدثوا إن سن بدء الاستخدام اللي هو بدء استخدام الأجهزة بدأ أكثر أهمية للصحة النفسية بمجرد امتلاك حسابات. أضافوا إن تأخير تعرض الأطفال لهذه المنصات قد يكون خيارا واعدا، لا سيما إذا استغلت فترة التأخير في تعليمهم أسس السلامة الرقمية والمواطنة الإلكترونية.
2: حلو والله، بين خبرين، الأول يعني عكس من ينشغل بالهاتف، هناك موهوبون ما شاء الله موهوبات ويفيدون ويقدمون لأنفسهم ولوطنهم ولمجتمعهم ودينهم، والخبر الأخير اختار واحد منهم ولا مدينة؟
0: والله لا مدينة بالخبرين إن شاء الله كلهم نأخذهم على السريع. اختتمت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الأمور والإبداع بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم في مدينة الرياض ملتقى النخبة الأول 2026 ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، وأعلنت موهبة ترشيح 135 طالبا وطالبا من المشاركين في الملتقى، إضافة إلى 134 طالبا وطالبا برنامج التدريب المكثف، ليصل إجمالي المرشحين للمرحلة الثانية من ملتقى النخبة إلى 269 طالبا وطالب. نذهب إلى النعاس.
1: خبر الأخير.
0: النعاس يسمونها غيبوبة الطعام، أو يقول لك والله واحد إذا أكلت جاني النوم، وبعضهم إذا أخذ له وجبة رز ولحقها كوب لبن يصاب بهذه الغيبوبة أو بهذا النعاس. يقول لك غيبوبة الطعام هي النعاس والخمول المؤقت بعد تناول وجبة كبيرة، ويزداد عادة خلال ساعة إلى ساعتين. أبرز الأسباب أشارات وتغيرات تحدث في الأمعاء والدم، تغير مستوى الجلوكوز ومتقلبات ومستقبلات أخرى، انخفاض طبيعي في اليقظة خلال فترة بعد الظهر من الذين هم أكثر عرضة، العاملون ليلا وقليل النوم وكبار السن، بالإضافة إلى بعض المصابين بالسكري والسمنة واضطرابات النوم. كيف تجنبها؟ تناول وجبة أصغر ومتوازنة، التركيز على البروتين والألياف والكربوهيدرات، منخفضة المؤشر السكري، المشي 10 إلى 30 دقيقة بعد الأكل، أخذ قيلولة قصيرة عند الحاجة. هنا برضه تأكيد أن النعاس بعد الطعام لا يعني بالضرورة الإصابة بالسكري، لكن تكراره بشدة أو مصاحبة للعطش أو تشوش الرؤية يستدعي استشارة الطبيب، كما يجب تجنب القيادة أو تشغيل الآلات عند الشعور بالنعاس. وهذا يسمونه مقاومة السكر، وهذه مشكلة. يقولك لا أصابك مثل هالشيء هذا وما هو عندك، راجع الطبيب وفحص السكر وشوف التراكم عندك، وتأكد لا يكون لا سمح الله بداية سكر أو يعني مؤشر.
2: عفان الله وإياكم المستمعين يا رب. الله يعطيك العافية أبو فهد على الإطلالة الخميسية المميزة كالمعتاد، ما قصرت.
0: شكرا لكم، ونلتقيكم الأحد القادم بإذن الله.
2: على خير، في أمان الله.
0: الخميس المنيس ما يحتاج الحين.
1: يلا الله يوسع صدرك بالعافية،
2: إجازة هنية.
0: الله يعافيكم، يا أمان الله،
2: مع السلامة.
3: اللهم. اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
5: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية، عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سببا في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم، أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا. قصتي.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحاتكم بالخير والإنجاز والتفاؤل والبذل والعطاء. أخوكم سلمان بن بدر الجبر أبو داود. حقيقة كانت لدي قصة واقعية بدأت حينما كنت موظفا بإحدى إدارات التعليم في إحدى محافظات المملكة، والحقيقة أيضا أي أنني كنت أعمل عند هذا المدير في إحدى الإدارات، بينما كان لديه مراجع، وبدرت من هذا المراجع كلمة جارحة، ويبدو أنه صديق لهذا المدير، كلمة لم تكن محببة لي، ففيها نوع من الاستنقاص والإهانة. غادرت هذا المكتب على الفور، وجلست بيني وبين نفسي، وبدأت أفكر لماذا لا أطور من إمكانياتي، لماذا لا أطور من مهاراتي، لماذا لا أتسلح بسلاح العلم والمعرفة. بعدها قررت بعزم أكيد بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى أن أدخل المرحلة الثانوية ليلا، بالإضافة إلى تغيير مكان عملي الصباحي. أصبحت عاملا في مدرسة صباحية على بند الأجور، وأثناء عملي كمراسل بالمدرسة صدرت أيضا كلمة جارحة من إحدى معلمي المدرسة الصباحية، فيها أيضا نوع من الاستنقاص والإهانة. ومع كونها جارحة إلا أنها زادتني إصراراً على مواصلة مسيرة التعليم والتسلح بعلم المعرفة، حيث قال بهذه اللهجة: أشغلنا هذا العامل بهذه التعاميم. فرد عليه أحد المعلمين: لا تستحقر هذا العامل، فهو يدرس في المرحلة الليلية وقد يصبح مديراً فيما بعد. هذه من المستحيلات، كيف عامل يصبح مدير ونحن معلمين لم نصبح مدراء؟ فإن أصبح مديراً سأقدم استقالتي من التعليم. فالحمد لله والمنة كان شعاري من تلك اللحظة: إن تكن ذا همة تصل للقمة. فأصبحت كمن يواصل الليل والنهار، حتى والله الحمد والمنة توجهت هذه المسيرة بحصولي على الشهادة الثانوية ولم أتوقف بعدها، وقد كان الطموح عندي تعالى بفضل من الله عز وجل. وبعدها التحقت بالجامعة لمواصلة مسيرة التعليم بعد أن تركت العمل الصباحي لكوني أتعارض مع الجامعة، وفي آخر توجهت إلى تلك المحافظة فطبقت مع هذا المعلم كمعلم متدرب مع هذا المعلم وكزميل له في المهنة. وبعدها توجهت إلى مدينة الرياض حيث عملت في إحدى شرط منطقة الرياض بوظيفة باحث قضايا، ما جعلني أجلس مع نفسي بأن هذا ليس تخصصي وأنه ليس الهدف الذي أضعته على نفسي من أجل الوصول إليه بالتعليم، حيث توجهت إلى إحدى المدارس الأهلية حيث عملت فيها على الرغم من تواضع المرتب قليلا، لكن هذا لم يثنيني لأن أكون عند طموح أكثر إلى أن أقود مؤسسة تعليمية. فبالفعل أصبحت ولله الحمد معلما في وزارة التعليم، ثم بعدها تدرجت في العمل وكيلا، ثم رشحت للإدارة، وبفضل من الله عز وجل أصبحت من عاملا في مدرسة إلى مديرا في مدرسة لمدة 25 سنة، وأصبحت أيضا من دارس تعليم كبار إلى مدير مركز تعليم كبار لمدة 11 سنة. وأيضا ولله الحمد والمنة أصبحت مدربا لثلاث حقائب تدريبية، تدريب معلمي الكبار وكيفية التعامل مع الدارسين النزلاء وتدريب مهارات وأساليب في تعليم الكبار. فيما بعد أيضا توجهت أخذت خطاب توجيهي في الإدارة لأول سنة، توجهت إلى هذا المعلم، طلبت منه الاستقالة لأنه حلف على نفسه يمينا أن قد يقدم استقالته، فرفض هذا المعلم كونها أنها وظيفة أساسية، فقمت بتقبيل رأسه لأنه هو كان السبب من وراء ذلك. فالشرارة نبعت من تلك اللحظة، صحيح أنها جارحة لكن أعطتني مبدأ أن تكون ذا همة تصل للقمة ولله الحمد. الحمد لله حمد الشاكرين، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. هذه تجربتي أيضا باختصار لمن كان يعاني من اليأس والإحباط، أقول له توكل على الله سبحانه وتعالى واسأل الله من فضله، ثم جد واجتهد وستصل إلى مرادك بإذن الله جل وعلا. فرسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول عقلها وتوكل. هذه قصة النجاح، وجزاكم الله خير الجزاء مستمعين الكرام.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
2: حياكم الله من جديد يا كرام، واستمعتم إلى الحلقة الثانية من هالفقرة، فقرة قصتي، وهي باختصار قصة صارت لك، يعني موقف، حادثة، تجربة مررت بها، ترويها كذا بأسلوبك، سواء مثل ما استمعنا كذا بالفصيحة أو بأسلوبك البسيط اللطيف، ونسمعها سويا. شاركنا قصة من قصص يعني مختلفة حصلت لك أو لك في حياتكم، وارسلوها على واتساب البرنامج، وإن شاء الله الشباب يطلعون أو فريق البرنامج يطلع عليها ويعرض ما يتيسر في هذه الفقرة.
1: ما زلنا معكم يا كرام، ما زال حديثنا عن السلامة المرورية وعن سؤال الحلقة الذي يقول لك: ما السلوك أو العادة التي تتمنى، خلينا نقول ترجو، أن تختفي من طرقنا؟ على 011-405-2999. وش أكثر شيء ودك أنه يختفي من طرق؟
2: الزحمة الغير مبررة، بعرف يمكن أسباب، إذا عرفت السبب يعني خلاص أطمئن.
1: شلون؟
2: تجد زحمة تمام وتأخذ وقت فيها، ثم تصل إلى المكان اللي خلاص تنطلق فيه تجده ما فيش
1: السالفة، ليش كان هنا في زحمة؟
2: ليش في زحمة يا جماعة الخير؟ يرفع ضغط الشيء. يمكن مثلا كان في حادث آمنا بالله، لكن أحيانا لا، أعتقد أنه قد يكون لقافة من بعض الناس، لأنه إذا أحد ضغط فرامل ترى ارتداد الزحمة يوصل لمسافات بعيدة في الخلف.
1: صح.
2: إيه إيه لا توقف أو تبطئ سرعتك وما في شيء يعني يسوى يا جماعة الخير.
1: والله ذكرتني فعلا بكلام شو اسمه رئيس المركز الوطني لسلامة الطرق، كان في بودكاست يتحدث وأذكر أنه أشار لهذا، واذكر انه قال يعني وقريب من هذا يعني عده اسباب متعلقه بهذا، منها اللي انت طبعا ذكرت انه ممكن يصير فيه شخص معرقل الطريق، نفرض الطريق سرعته 80 هو يعني يمشي 60، وهذا موضوع بالمناسبه كثير جدا، يعني اغلب السواويق اول ما يجون يرتكب هذا الخطا، اغلب اخواتنا السيدات يرتكب هذا الخطا، الشخص اللي يلعب جواله يرتكب هذا الخطا، اللي هو يا اخي ما تشوف اللوحات، الحكومه تقول لك امشي هنا 100 زين، او دعنا نقول السقف المتاح 100، طيب تمشي 50 مو منطقي ما يناسب. في يعني الشوارع فيها فكرة النسبة والتناسب، فيها فكرة أنه الآن الشارع زحمة ولا فاضي، هل الشارع الآن ففكرة أنك تمشي يعني 60 في شارع يستحمل أنك تمشي 90-100 غالبا نظر، طيب نظر أنت أو غالبا يعني لن تحضرك لحظة الوعي هذه، لكن نظر في المراية وراء بتلقى أنك على الأقل معطل سيارتين ثلاث. سيارتين ثلاث هذول ما يعيشون في المجرة في الفضاء، لا يعيشون على مسار اللي بعدهم بيتأخر واللي بعد اللي بعدهم بيتأخر، وهذا اللي ذكرته يا خالد الارتداد المروري. فهذه أيضا من الأسباب، بعض الأحيان يصير حادث، بعض الأحيان يصير شخص يعرقل، بعض الأحيان يصير في حدث آخر على على على على الطريق الآخر،
2: الناس تتفرج،
1: الناس تهدي عشان تتفرج،
2: غير من الأسباب. مع أنه ما أدري التعميم على أو ما لا متعمم، قلت الأغلب من السيدات إيه؟ ودنا حقيقة نسمع من السيدات كذلك والأخوات من إيه يقودنا.
1: وش مزعجهم في الطريق؟
2: بالفعل ما هي الأمور التي تزعجكن في الطريق وتر يعني ترينا أنها تسبب إشكالية للسلامة المرورية؟
1: أبو فاطمة من الدمام، السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله.
7: الله يسامحك، تقول سيدات حسيت نفسي سيد، الله يسامحك.
1: لا إيش دخلك أنت؟ لا تبرر الموضوع.
7: والله أنت جاي تلخبط.
1: ليش أنت من يعني من النوع اللي يهدي كثير في الطريق؟
7: لا والله أنا والله بقول تجربتي في ثلاث مدن أصلاً.
1: يلا حلو قول.
2: يلا عسري.
7: يعني إحنا أصلاً من سكان جدة.
1: طيب.
7: سبحان الله يعني سواء قرايقة بس فيه شوية من الجنان هذا، فتعرف لما واحد يدخل عليك تعرف تنظر له النظرة هذه اللي تقول له والله أقطع رجلي السكة والله أوريك، بس كده إحنا وصلنا هذه المرحلة. بس لما رحت الرياض قسم بالله لازم أقول دعاء السفر ولازم أكون شايل جميع أسلحة البيضاء عشان حق بح الناس كلهم اللي هناك من
1: أسلحة الدعاء قصدي
7: أسلحة الدعاء. بس صراحة لما رحت الشرقية اكتشفت حاجة ثانية.
1: كيف؟
7: أنا دحين في الشرقية لي 3 سنين والله تعرف ما شاء الله عليهم، أحس لهم هي أدب بزيادة على اللزوم في السواقة.
1: صح أدب درجة
2: أدب مزعج.
7: أي والله أنا جتني حالة نفسية برجع جدا عشان المشاكل.
1: صح صح
2: لا إله إلا الله،
1: صير في مكان من زود الأدب لك يعني.
2: أنتوا معقول أنتوا موجودين معنا؟ جيدين ما شاء الله في المنطقة الشرقية. وبالفعل والله واحد يتعلم يا أخي، مو غلط الإنسان يحاول ينشر الثقافة، يتكلم عن الموضوع، يشجع الناس. والأهم يا جماعة الخير، إذا أنت يعني واقع في الإشكاليات هذه من سرعة وغضب وقيادة متهورة، انتبه ابنك لا يتعلم هذا السلوك منك. يعني انقل الأمور الجيدة في القيادة والاحترام المروري والسلام المروري للابن الذي سيقود في الغد. إذا كلنا فعلنا هذا إن شاء الله الجيل اللي بعدنا يطلع أفضل في الموضوع القيادة
1: إن شاء الله. لا وقريبا نقول إن شاء الله، حتى قبل ما يعني يذهب هذا الجيل قريبا إن شاء الله تعدل بعض المظاهر
2: يا رب.
1: طيب معنا أبو عبد الله، السلام عليكم. أبو عبد الله صوتك بعيد وأطفي الراديو.
8: هلا السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله.
8: سعد الله صباحكم.
1: صباحك يا أهلا وسهلا.
8: أبي أتكلم بس والله عن موقف بس صار معي وأنا قبل يمكن شهر بالدائري.
1: سم
8: العدوك. أنا بالدائري ماشي وتخبرون الواحد هالأيام هذه اللي وقف عند البيت نسم القزاز.
1: إيه.
8: فخليت فتحة صغيرة وقمت الصبح طلعت للدوام. يوم وصلت الدائري مع الشمس قابلت لي الشمس.
2: نعم.
8: وأنا أفتح الشمسية مربها برأسي.
2: لا لا.
8: ما أدري إيش أسوي.
1: ايوه انت وياه داخل السياره.
8: اي انا وياه داخل السياره وانا
1: وجه لوجه
8: اتشجع والبق يمين زت الدائري صوت يمين وانا افتح الشمسيه وعصا وما ادري ايش عشان اضربه.
2: انا بس بتخيل الناس اللي واقفه قاعده تتفرج عليك او اللي تمشي ويطالعون كذا.
8: نزلت والله عند حديقه عندنا حديقه.
2: طيب حلو
1: زين.
8: والمهم انه طاح بالسياره. عاد احنا نتكلم عن هالشيء يعني لا سمح الله الحريم اللي جزاهم الله خير يخاف ان الشيء
1: يواجه،
8: فخاف انه يحصل له مثل
1: اي صح. اي والله انتبه
8: سبحان الله. والله نبي على عيالي يقول يا جماعه الخير اذا فتحت الباب انتبه من العامل ومن السائق.
1: يا اخي والله انت يا ابو عبد الله انت انشات فوبيا جديده ما كانت موجوده.
2: طبعا هو لمن لم يعني يعرف معنى البراعصي
1: والوزغ،
2: تكلم عن الوزغ، وجد الوزغ في مظلة السيارة
1: دخل دخل مع فتحة الشباك واستقر بين الزجاجة وبين الشمسية.
2: والله اي نعم. فايش التكتيك المتبع لتلافي انت تسوي حادث لا قدر الله
1: او عض غثيث اذا بغيته يطلع ما يطلع
8: بالدائره والله اني شغلت في الاشاره ولبقت يمين ونزلت
2: يلا الحمد لله على السلامه همشي الحمد لله على السلامه بالفعل ترى المفاجآت الطريق والمواقف هذه لابد لها من يعني انتباه ويقظة وتعرف وش الأولويات دائما أفكر مثلا إذا كان معي كوب مثلا أشرب فيه وجاي ينكب أو صار لي موقف في الطريق هل أركز في الطريق ولا انتبه أن الكوب لا ينكب علي مثلا
1: الأولويات صح
2: لا يا أبوي خليه ينكب وكل شيء لكن أهم شيء أنه ما أصطدم بأحد أو أؤذي نفسي أو غيري
1: صح هذه يعني موجودة في بعض اختبارات قيادة السيارة أنه مثلا أنت في الطريق ونفرض أمامك هنا على اليسار شخص يمشي على الشارع على رجليه وشخص وشاحنة مثلا فنفرض انك فقدت التحكم بالسياره الان وين وين وين توديها ما تضرب بريك ما تضرب مكابح السياره فوين تروح ما اخف الضررين يعني هذه من الخيارات اللي في بعض الاختبارات يعني يعملونها فتذكرون يمكن ما في احد بدا يتعلم قياده السياره الا فيه معلم او في اب قال له القاعده اللي هي وش هي
2: اعتبر الناس كلهم مجانين
1: الله عليك
2: حياكم الله نعم مصافحه كذا السلام
1: فعلا وانا اشوفه والله قاعده ذهبيه واي شخص سيعلم شخص في هذا يعني مع احترامنا للجميع لكن فكره انك يعني لا تعتمد بعد الله على احد بصراحه خصوصا في السواقه قد يكون فيه افضل منك من ناحيه حرفيه في السواقه وغيره لكن ما تدري عن الظروف
2: صح
1: طيب هو لفت عليه سياره طيب هو انخفض عليها السكر طيب كان يده فيها كوب حار وسقط وغير عد عشرات الآلاف من الظروف والاحتمالات اللي ممكن تصير فخليك انت العاقل ولا تشرح على حد ويمكن سبقنا استضفنا ايضا ضيف له علاقه بهالموضوع اظن في مناسبه اليوم عالم السلامه المروريه او حاجه زي كذا نعم فبراير صحيح فكان يتكلم على مسألة أكثر شيء تسويه أنه مسألة غضب الطريق انتبه غضب الطريق في ناس من سنوات في السجون بسبب غضب الطريق في ناس ذهبت أرواحهم بسبب غضب الطريق والعديد من الدراسات أبحاث تشير هذا في مشكلة في ذا خليه يروح خليه قول في نفسك هذا مجنون خليه
2: السلام عليك عن السلامة المرورية نتحدث يا كرام وما شاء الله خضنا كثيرا في القيادة والسرعة وغيره إيش النواحي الأخرى المهمة التي ممكن بعض الناس يغفل عنها للمشاة حتى هل نحن نمشي في الشارع بالشكل الصحيح هل مدننا أساسا وهذه طبعا رؤية طموحة وموضوعة وتم إنجاز جزء كبير منها في بعض المدن سالفة أنسنة الطرق ووجود مجالات ومسارات للمشاة للدراجات غيره بحيث أنه الإنسان يسلم والسيارة كذلك تسلم وما ممكن تبتلي غيرك بإشكالية من جيزان معنا أحمد السلام عليكم
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صباحكم سلامة صباحكم سعادة وعافية يا مرحبا
2: يا صباح الرضا والسرور يا عبد
9: الله يسعدكم بارك الله فيكم على السريع ما أبغى أطيل عليكم يعني نصيحة مهمة جدا استخدام أوقات القيادة خصوصا مثلا الزحام أو المسافات الطويلة في التعلم الذاتي كتب صوتية مسموعة بودكاستات برامج صوتية استماع من الأشياء الجميلة اللي تقطع عليك الخط وتتفاجأ بعد فترة أن لديك كم معرفي معلوماتي من الأشياء اللي أنت تحبها وتتعلمها بإذن الله عز وجل أخذت بعد توفيق الله عز وجل دبلوم كان عن بعد أقدر أقول لكم أكثر من 60-70% كان عن طريق السيارة في مشوار السيارة
2: بس هل يا أحمد أنه ممكن يأثر على تركيزك في القيادة مثلا؟
9: أبدا دام أنه أنت يعني واضع الجوال في مكانه السليم تمام وفي نفس الوقت صوتيا يعني أنت ما تكتب ولا يعني تناقش ولا ترد بشكل استماع فقط
2: أيوة هذا مهم لأنه حديثنا على السلامة المرورية بعض الناس ممكن يحاول يتعلم أو يتابع شيء يشاهده مثلا فيصرف بصره إلى الجوال أو الشاشات وغيره لكن فكرتك واضحة يا أحمد وحقيقة قد تتقاطع مع موضوع السلامة المرورية، لكن بالفعل خصوصا قضاء أوقات كبيرة في السيارة مفيد للتعلم. شكرا جزيلا لك يا أحمد.
1: توقع يا خالد حتى مفيدة بشكل غير مباشر، يعني مسألة أنه خلاص ما انت يعني ما انت معصب انه متأوصل والزحمه والتاخر، انت جالس تستثمر يعني شيء، خلاص انت يعني خليك واقع،
2: ما في توتر، بالعكس
1: انت عالق في الزحمه، خليني استغل هالوقت
2: نستفيد. ايه
3: اللهم بك اصبحنا،
4: بك اصبحنا، بك اصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا الا زانه. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
3: ضيف الحلقة.
2: أهلا بكم يا كرام، وأهلا بمن انضم إلينا الآن ضيفا عزيزا في حوارنا هذا الصباح عن السلامة المرورية، وهو الدكتور علي بن عثمان من لباري، رئيس مجلس إدارة شعبة تخطيط النقل والسلامة المرورية. دكتور علي السلام عليكم وصباحك الله بالخير.
10: أهلا وسهلا، صباحكم الله بالخير والسرور إن شاء الله
2: كلنا. يا مرحبا،
1: أحييك يا دكتور، أهلا وسهلا،
10: حياكم الله، سعيد بالتواجد معكم. تحياتي لك أستاذ سلطان وأستاذ خالد، الله يحفظكم.
1: الله يحييك يا دكتور علي. أنا أتوقع إن شاء الله الاستضافة القادمة إذا الله أحيانا حياك، بخلي خالد هو اللي ينسق معك عشان يشوف التجربة الرائعة في التنسيق معك.
2: يا سلام يا سلام.
1: أيوة الله. أنا كلمت الدكتور قال قلت والله نبغاك معنا ضيف بكرة إن شاء الله ونتكلم عن كذا وكذا، قال أبشر يا قلبي
2: يا عيني.
10: الله هذا حاجة بسيطة يا إذاعتكم الرائدة والرائعة والراقية.
2: الله يكرمك يا دكتور ويبارك فيك. نحن شرقنا وغربنا وتكلمنا عن السلامة المرورية، لكن قد يكون حديثنا ما هو خلنا نقول ما يقع في صميم، مو في صميم السلامة المرورية، ليس دقيقا، لكن ودنا نتعرف وش المقصود بالسلامة المرورية تحديدا.
10: طيب جميل، هو السلامة المرورية يعني مرتبطة بلا شك بالطريق، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمركبة، لكن احنا يعني نعرفها كده باختصار ان هي منظومة من الاجراءات والممارسات اللي حقيقة تهدف الى حماية مستخدمي الطريق من الحوادث والاصابات والوفيات وتقليل اثار هذه الحوادث عندما تقع. لما نقول مستخدمي الطريق معناته نتكلم على السائق للمركبة، معناته نتكلم حتى الركاب داخل المركبة، نتكلم ايضا على المشاة العبور اللي هم يمشوا على ارصفه ويقطعوا الشوارع، نتكلم حتى على الدراجات العاديه والدراجات الناريه، نتكلم حتى على النقل العام. هذول كلهم حقيقه يعني اقصد ركاب مستخدمي وسائل النقل العام، هذول كلهم هم مستخدمي الطريق. طبعا نحن بس لازم نوضح ان السلامه المرورية ما هي مسؤوليه السائق وحده، مفهوم السلامه المرورية يكون واضح، ومو بس فقط انه التزم باشاره المرور واربط حزام الامان، هذا بشكل امر مهم، بس ايضا السامورية منظومه متكامله يشترك فيها عده اطراف اللي ذكرناهم اولا.
2: جميل.
10: وهذا يندرج منه ثلاث عناصر للسامورية وهي مهمه: السائق، المركبه والطريقه. تفاعلهم الثلاثي بشكل جيد ينتج لنا بيئه مروريه امنه باذن الله تكون خاليه من الحوادث والوفيات. اذا تفاعل السائق بشكل جيد على الطريق، اذا كانت المركبه في كفاءه فنيه رائعه وجيده، وأيضا إذا كان الطريق بتصميم الهندسي رائع ويخدم الطريق بحيث إنه ما يكون هناك عرضة لأي حادث على الطريق.
2: جميل جميل. وأنت تحدث دكتور وما شاء الله أنت رئيس مجلس هذه الشعبة، أتصور إنه أي طريق لا ينشأ هكذا اعتباطا أو عبثيا أو اجتهادا، لا، هناك مثل ما تفضلت أمور هندسية وتفكير من نواحي مختلفة من أهمها موضوع السلامة. فالموضوع ليس بالسهل، لأن بعض الناس يجي يتكلم يقول ليش ما يسووا كذا، ليش ما يسووا كذا. فالله يوفقكم ويبارك في ما تقدمون. ما الأخطاء الشائعة اللي ممكن ترتكب أثناء القيادة؟
10: نعم، حقيقة إحنا دائما نشوف أخطاء أمام عيوننا على فكرة، للأسف يعني حتى بعض السائقين هداهم الله استخدموها مثلا في الطرقات القصيرة اللي تكون مثلا ما فيها مثلا أنظمة ساهر أو رجال المرور، لو للأسف استخدام الهاتف أثناء القيادة، وهذا حتى بنلاحظها بشكل متكرر للأسف. إحنا طبعا إحنا عارفين الهاتف الآن صار أصبح جزء أساسي في حياتنا، يعني من خلال هذا الهاتف إحنا ننجز معاملاتنا البنكية وبعض الأحيان الإيميلات وأيضا السوشيال ميديا وما أدراك ما هوس السوشيال ميديا. هذه كلها تخلي الإنسان دائما حريص إنه جواله يكون معه أول بأول، بس لا يكون الحساب صحتك وسلامتك. للأسف الناس هم ماشيين بيحاولوا يستخدموا الجوال أثناء القيادة، هذا بلا شك هو أكبر حقيقة خطأ شائع عند مستخدمي الطريق. أيضا يعني السرعة الزائدة في بعض الطرق، هناك علامات مرورية واضحة بالسرعة القصوى، لكن هناك من يحاول أن يسرع زيادة. هو على فكرة الفرق حيكون لو حسبناها ورقة وقلم بسط ومقام، ترى الفرق عبارة عن ثواني أو دقائق لو أنت زودت السرعة شوية. بس هو الإنسان في عنده حاسية أنه أنا تأخرت، بس ما أسوي الإجراء هذا على حساب سلامتي وسلامة الآخر، وبالتالي يجب أن أتقيد بالسرعة الموجودة. أنا بس بدي أوضح حاجة، السرعة الموجودة بالمناسبة هي سرعة يعني مبنية على عدة دراسات مرورية، يعني لم توضع من الجهات المعنية اعتباطا. فنلاقي مثلا السرعات بين المدن 120 كيلومتر في الساعة أو 140 كيلومتر في الساعة حسب ما تقرره الجهة المعنية. داخل المدن تتفاوت السرعات من 40 إلى 60 إلى 80 وبعض الأحيان إلى 100. هذه بناء على نوعية الطريق، وظيفة الطريق، الخدمة تقدمها الطريق. وبالتالي لما يكون هناك التزام بهذه السرعات طبيعي أنه حيكون في هناك تحكم في عدم بإذن الله وجود حوادث. أيضا إحنا بنلاحظ على الطريق صراحة حاجة جدا مؤلمة يعني متعبة للسائقين، ما في مسافة الأمان الكافية.
2: مسافة الأمان أيوة
10: بالضبط، تلاقي على قول بالمثل الشعبي لاصقين في بعض، يعني الصدام بالصدام الأمام بالصدام الخلفي. وللأسف اللي داخلين مجال السياقة للأسف بعض المتهورين طبعا يعني يأخذها مسألة إنه استمتاع، إن أنا والله أقرب السيارة في مشهد
2: هو شايف نفسه في فيلم سينمائي أو أحد ألعاب السيارات على الجزء الألعاب
10: بلاي ستيشن حاجة كده، فتلاقيه يستمتع بالذات مثلا لما تكون يعني المنطقة مثلا قريبة من بيته أو حاول استعرض أمام الشباب أو حاجة. حقيقة هذه بلا شك احنا نعرف الهدف من وجود مسافة الأمان الكافية، هدفه انه انا قدام مثلا لو واجهت اي شيء حبيت اضرب فرامل، المسافة الأمان الكافية مع اللي خلفي اللي هو مفروض عامل حسابها تخليه اللي خلفي يضرب فرامل ويستطيع يتحكم في السيارة بحيث الناس ضمني من وراء.
2: صح،
10: ولذلك اغلب الحالات اللي بنشوفها احنا في الشوارع دائما احنا بنلاحظ صدام خلفي في الشوارع ويعطل الطريق، السبب انه ما ترك مسافة أمان كافية.
2: أيوة.
10: ما كافي موجودة،
2: هذه أغلب الحوادث هكذا أغلبها.
10: صحيح. أيضا تغيير المسارات، الواحد يكون ماشي مثلا في أمان الله، أنا ماشي على السرعة الصحيحة، أجي ألاقي واحد جاي من اليمين داخل علي أو جاي من العكس داخل علي، بحيث إنه هو بده يوفر نفسه مساحة معينة وأيضا الاستمتاع بالرحلة بطريقة خاصة طبعا وهي صحيحة، فتلاقي مثلا يتلاعب بين المسارات ظنا منه انه هذه يعني مهاره احترافيه، وايضا انه والله انا بدي اوصل بسرعه، لكن هنا انت تعمل ربكه للسائقين اللي حولك، وربما هذا يؤدي لا قدر الله الى حادث او حوادث. ايضا عدم التزام حزام الامان، يعني في ناس تقول لك انا اخرج من مكان صغير من عندي لمكان اقصد مسافه قصيره، يقول لك ما في داعي اربط حزام الامان، وما يدري انه سبحان الله خرج في هذا الطريق الى الطريق المحوري ربما تأتي سيارة لا قدر الله أو أي شيء آخر ويكون في حادث السيارة تندم إنه ما ربط حزام الأمان. ونحن نقول دائما ربط حزام الأمان يجب أن يكون هذا الأمر مجرد الثقافة، والحمد لله يعني في وعي مرور الآن كافي. يمكن أنا بذكر الأمور هذه كلها الموجودة لبعض السائقين.
2: نعم صح.
10: لكن إذا سئلت عن الوضع المروري بشكل عام بالنسبة لسلوك السائقين في المملكة العربية السعودية فهو بلا شك الحمد لله ارتفع كثير. نتمنى من الناس اللي بيرتكبوا مثل هذه الخطا الشائعه، نتمنى باذن الله ان يبتعد هذا الامر حتى ينصهروا مع شركاء النجاح في الطريق بحيث ان يكونوا كلهم لحمه واحده دعما نحو توفير بيئه مروريه امنه باذن الله خاليه من وفيات الحوادث.
2: اللهم امين والله يا رب العالمين. ودائما نسال ما هي الحلول، هل هي الغرامات وغيرها، لكن هي ثقافه لابد ان يعني يوطن الانسان.
10: نعم.
2: نفسه عليها.
10: صحيح.
2: وان يورثها بالشكل الصحيح منذ الصغر لابنائه وبناته. طيب أحد المستمعين قال الزحمة وقت المدارس والازدحامات التي يعني سولف أنا سلطان تكون غير مبررة، لكن الآن في زحمة في الطريق، كيف أتعامل بشكل الصحيح وقت الزحام؟
10: بالضبط، ونحن لازم نؤمن كمان أن الزحام هذه تعتمد على ساعات الذروة، تعتمد على بعض الطرق. يعني بالمناسبة كلنا مثلا عندما نكون عايشين في أي مدينة في المملكة العربية السعودية احنا عارفين، أنا أتكلم على سكان المدينة عارفين والله إنه هذه المناطق مزدحمة في هذه الأوقات، أو إنه الآن الموسم الدراسي بدأ وبالتالي الطرق زحمة، وطبعا حتى الزائرين لما يجوا بعد وقت سواء هم على دراية بسلوك الطريق أو لم يكن على دراية بسلوك الطريق، لكن طالما هو ملتزم بقواعد وأساليب السلام المرورية فما عنده أي مشكلة في ذلك. لكن إحنا خلينا نتكلم بشكل عام كيف الإنسان يتصرف وقت الازدحام المروري. طبعا إحنا بنشوف إنه بلا شك في نوع من التوتر والملل اللي صاحب حقيقة الناس عندما يكون مثلا في ازدحام مروري طويل الوقت والحجم، وبالتالي يعني هنا لازم أن الواحد يبتعد حقيقة عن هذه الأمور وما يحاول يستعجل في بأي طريق الوصول قبل الآخرين. يعني نحن نقول دائما الزحام لا يحل بالمجازفة، يعني لازم يكون السائق يتحلى بالهدوء، لأن حقيقة التوتر يؤدي لقرارات خاطئة ومناورات غير محسوبة. هنا يجب أن أترك مسافة آمنة مناسبة في حالة التوقف والتحرك المتكرر، لأن الزحام دائما يكون في توقف وتحرك متكرر. نرجع نقول مره ثانيه، للاسف في بعضهم ما يحافظ على مسافه الامان الكافيه، وبالتالي في ظل سرعه بسيطه في هذا الازدحام ربما يسبب حادث يعطل نفسه ويعطل اللي امامه ويعطل الناس اللي من قبله ومن بعدهم. طبعا بلا شك ايضا من المهارات اللي يجب تحل بها الانسان عند الازدحام انه ما يغير بشكل مستمر بين المسارات بحثا عن مسار اسرع. انا امشي على مساري المعروف بناء على السرعه المحدده، وحاول ما أذهب إلى هناك إلا عندما يكون المسار الآخر إلا عندما يكون هذا المسار يكون متوفر بشكل جيد. أيضا من الأشياء الحقيقة يعني المقلقة في هذا الازدحام، تعرف يكون في ازدحام ربما بلا شك في ناس تحاول تتخطى الشارع عبور المشاة من دراجات أو من ناس ماشيين برجولهم. للأسف هذا وقت الازدحام الناس ما تحاول تساعد هؤلاء، فيرى انه اولى من المشي. احنا دائما نقول احترام المشي، طالما انه هو ماشي على خط عبور صحيح فالاولويه هنا للمشاة دائما وابدا، الا في حال انه والله هذا الطريق مثلا سريع والسرعات ماشي، اذا اللي في عبور المشاة ما يمشي الا بعد ما تكون او ما بعد ما يكون الطريق مهم جدا.
2: نعم.
10: كيف انا اتفادى الازدحام قبل ما اوصل لهذه المرحله؟ انا لازم اخطط للرحله. انا اذا كنت مخطط جيد للرحله مثل ما أخطط بشكل جيد أعمال اليومية والأسبوعية والشهرية، أيضا عندما أخطط الرحلة أنا أستطيع أن أتفادى الزحام. يعني مثلا أنا عارف والله من 7 لـ7:30 هذا وقت ازدحام كبير حتى أصل إلى المدرسة إلى الجامعة إلى مكان العمل، إذا أنا أحاول أرتب وقتي بحيث أنه ما يكون هذا الازدحام أنا داخل فيه منغمس فيه، أقدم قبل الساعة. وأشير أنا حقيقة إلى مبادرة الساعات العمل المرنة التي أطلقت في الرياض من قبل الهيئة الملكية لمدير الرياضة، الآن حقيقة بالمناسبة آت ثمارها بالمناسبة. يعني خلوا ساعات عمل مرنة موجودة، وبالتالي الازدحام المروري في الرياض بدأ يخف. ليه؟ لأن الناس وجدت أن عندهم ساعات مرنة. أجي مثلا أنا ملزم مثلا بالدوام 8 ساعات أو 9 ساعات.
2: نعم.
10: الساعة اللي أجي فيها أداوم فيها هذا الوقت بناء على إثبات أن أنا جيت الساعة المعينة، وبالتالي صار هناك في مرورة. هذا بلا شك النموذج سوف يطبق بإذن الله في بقية المدن المزدحمة مثل جدة، نحن مقبلين على هذا العمل.
2: نعم.
10: هنا في جدة وأيضا المنطقة الشرقية، هذا بلا شك سيساعد على تخفيف
2: أكيد
10: الازدحام المروري.
2: أكيد أكيد، الله يبارك في الجهود. إي والله، خصوصا أنه الناس يعني ضجت أنه نخرج كلنا في وقت نفس الوقت، طلاب على موظفين عام وخاص كلنا في نفس الوقت، سيسبب إشكاليات كبيرة. ودائما كنت أقول لسلطان أنه الطرق الحمراء تسبب اكتئاب إذا الواحد شاف الخرائط. طيب
10: أنا أتفق معكم، لذلك التخطيط الرحلة أنا أتفق مع أستاذ سلطان في هذه الجزئية، إنه الواحد من يوم يفتح اللوكيشن الموقع يلاقي الأحمر يجي له اكتئاب صحيح. بس هو الواحد يعني مثل ما يقولوا يعني إذا عمل تخطيط الرحلة يعني عادة جدولة للوقت حقه، لأنه أنا عارف مثلا كل يوم بروح العمل في الساعة الفلانية أستطيع أن أعمل. بالمناسبة ترى أنا ذكرت الرياض لما جاء المترو في كوسيلة نقل عام برضو خفف الازدحام لكثير من الناس، صاروا ما يركبوا سيارات يركبوا النقل العام. أيضا المملكة العربية السعودية بإذن الله مقبل على نقل عام في جميع أنحاء المدن بالذات المدن الرئيسية مثل جدة، حيكون هناك برضو في مترو الآن، مناطق أخرى، هذه كلها حقيقة بتخفف الازدحام. ليه؟ لأن أنا أستطيع أوفر نفسي بدائل، بدل ما الحين في الرياض مثلا أنا ليش أركب السيارة عشان أروح الجامعة على سبيل المثال، بينما أنا عندي في الاستيشن جنبي محطة القطار قطار الرياض توصلني الجامعة مباشرة، فخلينا أستمتع بالرحلة وأركب النقل العام، منه أرخص ومنه يوصلني وما أتعب في المواقف، وبالتالي أستطيع أني أروح وأرجع مرة، وخلي السيارة في أوقات معينة في الليل بحيث ما يكون في ازدحام.
2: اهم شيء الواحد يشيل معاه حقيقه مظله، لانه ثقافه المظلات يمكن عند الناس بس في المطر، لكن لا حتى الشمس تحتاج لها مظله، والامور ان شاء الله تضبط. طيب دكتور علي، يعني ما تبقى من الوقت، بودنا حقيقه ان نسالك فيه عن كيف نحافظ على السلامه المروريه في مجتمعنا، مسؤوليتنا في هذا الشان.
10: نعم، هي مسؤوليه الجميع. السلامه المروريه، صحيح نحن نتفق انه في انظمه وفي قوانين مروريه صارمه، نرفع القبه احتراما لكل الجهات المعنيه في توفير وتطبيق ومراجعه هذه الانظمه، لكن هي خطاه متوازيان، يجب ان يكون هناك في توعيه مروريه ايضا حتى يرتفع السلوك المروري. ونحن شفنا حقيقه في الفتره الماضيه كان هناك في تعاون كثيف على هذين المسألتين المتوازيين، تطبيق القوانين الصارمه وتفعيل التوعيه المروريه في المجتمع. والحمد لله انتج ذلك في خلال 5 سنوات الماضيه بحسب الاحصاءات الرسميه، الحمد لله انخفاض في نسبه الوفيات برقم يبلغ 50% من الوفيات، وايضا خفت الحوادث الحمد لله بشكل عام. صار تطور حقيقه في الوعي المروري عند السائقين، وايضا حتى التصاميم الهندسيه تم مراجعتها بشكل راعي من قبل الجهات المعنيه الحكوميه حقيقه، بحيث انه يعني صار هناك الحمد لله في تكامل في هذه المنظومه. لذلك احنا نقول هي السلامه المروريه هي مسؤوليه الجميع، منظومه مروريه متكامله. الاسره لها دور كبير، ان الطفل يتعلم من سلوك والديه من الصغر. انا لما اكون اب وجالس اتغدى ولا افطر مع عيالي لازم اتكلم معهم كوجبه حتى لو كانت اسبوعيه، وجبه تثقيفيه عن السلامه المروريه. لأنه الحين يعرف الزوجه الان بتسوق السياره، البنت بتسوق السياره، الاخت بتسوق السياره. ايضا المدارس والجامعات يجب ان يكون لهم دور في بناء الوعي المروري لهؤلاء النشء، حتى لما يوصلوا في سن معين وياخذوا السياره هو بطبيعه الحال تشرب من هذه الثقافه. الاعلام، والشكر الجزيل لكم انكم انتم من حين لاخر بتفعلوا هذه اللقاءات، واشكركم حقيقه على الاستضافه الكريمه، لان احنا حقيقه من خلال هذه الوسائل نستطيع ان نصل برساله التوعيه المجتمعيه فيما يتعلق بالسلامه المروريه، حتى يعني تكون هذه برامج حقيقه لها القدره في انها تدعم او تغير السلوك المروري اذا كان لا قدر الله غير جيد الى شيء جيد، وتقدم حقيقه الرسائل مؤثره وقريبه من الناس. طبعا السائق قراره قرار نفسه، انا اركب السياره اربط حزام الامان، طبعا اتوقع الله سبحانه وتعالى اربط حزام الامان وامشي، جوالي موجود في المقعد او في جيبي ما اطلعه، اوصل لمشواري الا طبعا اطلع في حال والله باللوكيشن، بس احطه في زاويه معينه تخليني ما استخدمه ابدا الا اذا عندي مكالمه مهمه، فيما طبعا في السبيكر في السماعات ممكن اركبها واتكلم. اهم شيء اني اكون مركز بالطاره على السياره بالمقود وامشي اوصل مشوار اكون انا مرتاح. هذه الثقافه بالمناسبه لو تم ممارستها بشكل يومي ترى الانسان حيلاقي نفسه ما يحتاج لا يتكلم بالجوال اثناء القياده، ويهتم انه يربط حزام الامان اول باول ويترك مسافه امنه، وبالتالي هو حيستمتع بهذه الرحله. لذلك احنا نقول عندما تصبح السلامه سلوكا يوميا وثقافه مجتمعيه، وليس فقط انه والله التزم بالنظام عشان ما اخذ مخالفه، لا عشان انا احافظ على سلامتي وسلامه الاخرين. كذا احنا ان شاء الله نكون قطعنا خطوه كبيره باذن الله نحو توفير طرق اكثر امانا وبيئه تكون مروريه امنه خاليه باذن الله من الحوادث والوفيات
2: باذن الله. الله يعطيك العافيه دكتور علي. يمكن بس كذا سؤال كذا على الهامش، برايك كذا الشخصي تتوقع انه لو صارت القياده للمركبات كلها كلها قياده ذاتيه ما حد يمسك المقود، تتوقع انه الوضع حيكون افضل؟
10: وبلا شك هذه التجربه طبعا تم تشغيلها في مناطق معينه في مدينه الرياض اتى ثمارها صارت جيدة. التحدي الان الموجود في المجتمع المروري ان كيف اعمل تكامل بين السيارات ذاتيه القياده بين السيارات العاديه اللي احنا بنسوق.
2: ايوه
10: السائق والسوق هذا تحدي بلا شك كبير، وبالتالي التدرج فيها حيكون موجود. لكن اذا اذا اذا اذا, إذا تسالوني طال عمركم انه والله المستقبل فين، المستقبل متجه الى التقنيه والى الذكاء الاصطناعي، حيجي يوم حنقول كيف كنا نسوق السيارات لانه خلاص حتى السيارات المناسبه احنا بنسوق السيارات الان، هل سياراتنا الان زي اول من
2: لا طبعا
10: إيه. اكيد في اشياء كثيره تغير، وبالتالي حنكتشف بعد فتره انه حيكون في عندك نقل عام ذكي، عندك سيارات ذاتيه القياده، السيارات المتصله اللي هي متصله مع الطريق. الحين في بعض الطرق بتبنى بنيه تحتيه ذكيه بحيث ان السياره تمشي ويكون هناك في اتصال بينها وبين السيارات الاخرى بينها وبين الطريق.
2: يا سلام يا سلام،
10: حقيقة تدخل بشكل كبير، يعني حتى الآن يعني كثير من المؤتمرات وكثير من الأبحاث تتطرق لهذا الموضوع.
2: يا سلام،
10: لأن إيش الفكرة؟ أنا ما دخلت التقنية في وسائل النقل أنا بعمل نوع من التطوير على مستوى الطرق، على مستوى السلوك القيادي، على مستوى السلامة المرورية، وعلى مستوى كفاءة تشغيل هذه الطرق.
2: بالفعل. الله يعطيك العافية دكتور علي، الله يبلغنا وياكم كل خير. شكرا جزيلا وفيرا للدكتور علي بن عثمان من الباري، رئيس مجلس إدارة شعبة تخطيط النقل والسلامة المرورية. شكرا، ما قصرت، بارك الله فيك.
10: شكرا لك أستاذ خالد، والتحية موصولة أستاذ سلطان،
1: وسعيد جدا
10: والله بوجود معكم. الله يحفظك،
1: الله يرضى عليك.
2: أهلا وسهلا، أسعدك والله. في أمان الله.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
5: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن، وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كانت لكم تلاوة طيبة مباركة بصوت القارئ حسين بل ريان حامد، جزاه الله خيرا. أهلا بكم من جديد يا أفاضل، وحديثنا عن السلامة المرورية. سبق سلطان وطلعت من ذا الجسر اللي يقطع الطرق الكبيرة.
3: أي واحد؟
2: جسر جسر مرور المشاة مثلا من فوق طريق الملك فهد. أيوة. أو شيء. أنا أسأل، سبق ومريت منه؟
3: إيه.
2: كيف التجربة؟
3: حق المشاة.
2: إيه.
3: عادي. إيه. حلو جميل
2: مفيد. ها يعني أعتقد أنه ممكن كثير من يمكن أنا سبق مرة واحدة فقط استخدمته، لكن هو تجربة جميلة. بعض الناس يغامر يقولك لا وين أطلع وكذا، لسه مشوار عشان من سيارتي أو من المكان أنا فيه أمشي ما أدري كم متر لما أصل الجسر. لا خلني إيش أقطع أشق الطريق من المكان اللي أنا واقف فيه.
3: صح.
2: إيه. ثم يأتي بالعيد يعني سواء لنفسه أو للمركبات والقائد السيارات. يعني يمكن بعضنا مر عليه مقطع هو رجل والله وممكن سيد أعتقد قطع الطريق بكل يعني هدوء وسكينة وتسببت بحوادث. لمن يقود السيارات. ما معنى الآن؟
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
3: معنا يا كرام جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم في مكة المكرمة، ولديهم الجديد في مناشط وأوقاف متعلقة بمبنى الصدقة الجارية وغيرها من المشاريع والفرص والإسهامات الحديثة. يسعدنا أن نستضيف الدكتور محمود بن رشيد المقاطي، وهو المدير العام لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. السلام عليكم، صباحك الله بالخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا المستمعين والمستمعات في هذا الإذاعة المبارك.
3: الله يحييك، أهلا وسهلا بك يا دكتور. عندكم مشروع جديد ولعلها أيضا بشرة جديدة في مشروع مبنى الصدقة الجارية، ما هي؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نحمد الله حمدا كثيرا، ثم نثني بالشكر لكل من ساهم معنا في مشروعنا الذي أطلقناه من خلال هذه الإذاعة المباركة مبنى الصدقة الجارية. فقد تم بفضل الله عز وجل جمع 50% من قيمة مشروع مبنى الصدقة الجارية في مكة المكرمة، واليوم نبشر المتبرعين بأن يجرى التفاوض على شراء مبنى جاهز في مكة المكرمة اختصارا لوقت البناء وتسريعا لتشغيل المبنى والاستفادة من عائده في دعم برامج تعليم القرآن الكريم. وهذا البشرى تعني أن عطاء أهل الخير اقترب أن يتحول إلى مبنى قائم يشترى في مكة المكرمة ويصبح بإذن الله تعالى صدقة جارية يبقى أجرها ويعود ريعها لتعليم كتاب الله عز وجل عاما بعد عام. وقد وصلنا اليوم إلى المرحلة الحاسمة وهي استكمال النصف المتبقي من قيمة المبنى، وهذه المرحلة الأصعب، لكنها بعون الله ثم بمواصلة أهل الخير لعطائهم تصبح أقرب إلى اكتمال بإذن الله عز وجل. ومن هذه البشرى ننتقل إلى مشروع أطلقته جمعية بيان في رمضان ونريد تقديمه اليوم لمستمعي إذاعة القرآن الكريم.
3: نعم.
4: وهو مشروع خماسية خير مكة، وفكرته باختصار هي صدقة واحدة تفتح لك 5 أبواب للخير في مكة، بمساهمة واحدة تشارك في تعليم سورة الفاتحة والتوزيع المصاحف على ضيوف الرحمن وسقي المعتمرين وإفطار الصائمين في الحرم المكي يومي الاثنين والخميس، والمساهمة فيما تبقى من مشروعنا مبنى الصدقة الجارية. تأملوا هذا التنوع الجميل في أبواب الخير، قرآن يعلم ومصحف يتلى ومعتمر يسقى وصائم في الحرم يفطر وصدقة جارية يبقى أثرها. كل هذه الأعمال تجمعها خماسية خير مكة في مساهمة واحدة قيمتها 500 ريال أو بما تجود بها نفسك. يمكن تساهم عن نفسك أو تهدي هذه الخماسية إلى والديك أو إلى شخص تحبه فتجمع له 5 أبواب للخير في أطهر البقاع. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات فلا تؤجل صدقاتك وبادر الآن بما تستطيع، فقد تكون مساهمتك سببا في إتقان طالب لكتاب الله عز وجل، ويكون لك بإذن الله نصيب من أجر كل آية يحفظها ويراجعها ويعلمها لغيره.
3: ما شاء الله، الله يبارك في الجهود. طيب، من أراد المشاركة معكم، الدعم، المساهمة، كيف يصل لكم؟
4: من أراد المساهمة من خلال التبرع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لجمعية بيان لتعليم القرآن بمكة، أو طلب رقم الحساب المخصص للمشروع من خلال التواصل على الواتساب رقم 0500-329-329. أعيد الرقم مرة أخرى.
3: نعم،
4: 0500-329-329.
2: الله يكتب أجركم ويبارك فيما تقدمون، وبلغكم الله والمستمعين حقيقة اكتمال الهدف السامي الطيب، فشكرا جزيلا لكم.
4: اللهم
3: بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. بارك الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه، ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله.

0: إيران الناقلة السعودية سدر خلال عبورها مضيق هرمز.
1: إدانات خليجية وعربية للهجوم على ناقلة نفط في هرمز.
0: التحالف البحري الدفاعي يبدأ مرحلة العمل الفعلي من مقر قيادته بالرياض.
1: التحالف الإسلامي والمملكة المتحدة يبحثان توسيع آفاق التعاون في محاربة الإرهاب.
0: وصول الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة.
1: اليوم انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثامنة بالطائف.
0: المملكة ونيبال توقعان اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي.
1: أمير القصيم رعى توقيع 6 اتفاقيات لبناء وترميم مساكن أسر بالقصيم ب 41 مليون ريال.
0: استثمارات لرأس المال الجاري ب 293 مليون دولار في ثالث أيام ليب 26.
1: منصة أبشر تنفذ أكثر من 240 مليون عملية إلكترونية للنصف الأول من عام 2026.
0: الهيئة الملكية بمكة تعلن دخول 7 مواقع مرحلة التطوير بمساحة تتجاوز 4 ملايين متر مربع.
1: تجمع مطارات الثاني يعزز الربط الجوي مع الدوحة عبر 4 وجهات موسمية.
0: من نذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمنا لكم موجز الثامنة. شكرا لكم على طيب الاستماع.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
0: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كانت تلكم تلاوة طيبة مباركة بصوت القارئ حسين حميدة، جزاه الله خيرا.
3: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، عدنا لكم وعدنا إلى حديثنا وعن السلامة المرورية. نتحدث عن مواضيع كثيرة متعلقة بالسلامة المرورية، شاركونا على 011-405-2999. يمكن من أكثر الأشياء اللي يعاني منها تقريبا كل الدول، خصوصا المدن المزدحمة، اللي هو غضب الطريق، اللي هو السلوك العدواني للسائقين أثناء القيادة وخصوصا أثناء الازدحام. وهذا شيء يعني له دراسات كثيرة جدا، وتجدون دراسات وأبحاث يعني في أوروبا وفي أمريكا تحت عنوان غضب الطريق، أو تقريبا هكذا تترجم إلى اللغة العربية، اللي هو غضب الطريق أو الغضب في الطريق. دراسات صراحة جدا مهمة. احنا بالمناسبة عندنا كذا مركز معني بالسلامة المرورية، ذكرنا لكم المركز الوطني لسلامة الطرق موجود، جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية عندهم مركز متخصص بالدراسات المرورية، وقطاعات أخرى أيضا مهتمة بهذا الموضوع، لأنه فعلا يستاهل أنه ندرسه، يستاهل أنه نبحثه. ليش الحين، ليش مثلا، وهذا سؤال دائما يتكرر خصوصا في علم الاجتماع وسلوك المجتمع، ليش الحين مثلا السعوديين أو غيرهم لنفرض على باب مخبز، طيب تريد أنك تتقدم لتأخذ خبز وتمشي، فغالبا ستجد الطرف الثاني السعودي يقولك اتفضل، لا أنت قبل، لا أنا قبل، وفي إثار وفي كرم وفي عاداتنا اللي احنا نعرفها اللي ما هي غريبة علينا المتجذرة
2: فيها. نحن نعم،
3: لكن خليه يتقدم عليك بالسيارة، وش بيصير؟
2: يختلف الوضع.
3: ليه؟
2: كنا قبل شوية جيدين في المخبز.
3: نفس البشر، نفس المكان، نفس البيئة، نفس المدينة، وش يتغير؟ ففيها دراسات كثيرة، وبعضها يرجع هذا الموضوع إلى مسألة المجهولية، أنه أنت مجهول عنه ومجهول عنك، يعني ما أجدها صراحة دقيقة جدا، لكن في أسباب كثيرة متعلقة.
2: تعرف يا أخي، من ضمن الأشياء يعني هذا الذي أقابله أرى منه احتراما فأحترمه، احترام متبادل. تشوف أحيانا لما يجي واحد يتجاوز ويدخل عليك ويأشر بيده،
3: إيه عادي خليه يروح،
2: يبغى يستأذن،
3: إيه
2: تمام، مو يدخل بدون استئذان،
3: إيه تفرق
2: في فرق تحترمني
3: فرق واجد. إيه فعلا
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، وحيا لنا بمن انضمت إلينا الآن ضيفة عزيزة، وهي الدكتورة سمية بنت عزة آل شرف، مستشار رئيس جامعة أم القرى للاتصال المؤسسي والشؤون الإعلامية، للحديث عن أعمال الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة. فحياكم الله دكتورة سمية، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياكم الله.
2: أهلا بكم. لو عرفتمونا بهالملتقى، ما شاء الله 26، أبرز الأهداف كذلك.
4: بداية شكرا لكم للتغطية المباشرة لأحداث الملتقى العلمي 26 لطبعا أبحاث الحج والعمرة والزيارة، والمقام برعاية سخية وكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه. وافتتحنا أمس الحمد لله يعني فعاليات الملتقى في يومه الأول، والذي طبعا يضم مجموعة واسعة من الجلسات العلمية وورش العمل البحثية وورش العمل المهنية، بالإضافة لمعرض للابتكارات ومعرض للخدمات، وكل ذلك يصب في طبعا خدمات الحج والعمرة والزيارة تحت شعار التميز والتكامل في منظومة خدمات الحج والعمرة والزيارة.
2: ما شاء الله تبارك الله. وهذه يعني ما الرسالة التي تودون إيصالها من هذا الشعار، التميز والتكامل في منظومة خدمات الحج والعمرة؟
4: طبعا هذا العام تحديدا يشاركنا أكثر من 80 جهة من القطاعات المتنوعة، طبعا القطاع العام والقطاع الخاص وغير الربحي، وهذه الشراكة تأتي عن طريق الأبحاث العلمية وأيضا المشاريع الابتكارية وأنماط مختلفة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. نقصد تحديدا بهذا الشعار أننا نتكامل في البحث العلمي بين ما هو طبعا معرفي نظري وبين ما هو يحاكي القضايا الميدانية، وبالتالي هذا التكامل أيضا يأتي من ناحية أخرى أننا نقف على احتياجات القطاعات المختلفة من بلقاء العاملين، بلقاء الباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين والمسؤولين أيضا في القطاعات، ومحاكاة التحديات التي تواجههم من خلال حلول ابتكارية وأيضا موضوعات بحثية متنوعة في أكثر من 5 مجالات مختلفة.
2: جميل جدا دكتور سمية، هذه الأهمية وهذا الهدف أو الأهداف السامية، بلا شك أن لديكم محاور مهمة في نسخة هذا العام من الملتقى.
4: طبيعي طبعا نحن نحاكي أغلب المحاور التي تشكل دائما الهاجس نحو تحسين تجربة طبعا ضيوف الرحمن، وتتمثل هذه المحاور في توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي إضافة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص وخاصة طبعا الشركات مقدمة الخدمة والجمعيات الخيرية، إضافة أيضا إلى محاكاة طبعا إدارة الحشود والرعاية الصحية، وأيضا خلينا نتكلم عن التوعية والتثقيف في كل ما يختص بطبعا منظومة الحج والعمرة والزيارة، وهذا طبعا يتعدى الجلسات وصولا إلى المشاريع الابتكارية التي اختتمت بتكريم الفائزين بعد دخول أكثر من 400 مشارك وتتويج أكثر من 176 طبعا فريق للمرحلة النهائية، ثم يعني كانت يعني التنافس الحمد لله عالي جدا بين هذه الفرق وأعطى نتائج مثمرة، وترشيح 4 فرق أساسية في مسار الرعاية الصحية ومسار طبعا الهندسة وأيضا مسار التقنية والذكاء الاصطناعي ومسار التوعية وإدارة الحشود.
2: نعم، إن كان هناك بحوث علمية مختصة بهذا الموضوع فبلا شك أن جامعة أم القرى هي الركيزة الأساسية والنواة لأبحاث علمية مهمة. هنا السؤال، كيف ممكن تعزز هذه الأبحاث العلمية أو البحث العلمي التكامل بين الجهات، وكيف ممكن ترفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؟
4: طبعا إشارة بداية أنه جامعة أم القرى تتميز من موقعها الجغرافي في مكة المكرمة وقربها من المشاعر المقدسة. في اليوم نحن نعتبر مركز لرصد هذه طبعا خليني أقول التطلعات التي تسعى دائما في مجملها إلى تحسين التجربة والحصول على نسبة رضا عالية للحجاج والمعتمرين والزوار، وذلك من خلال تحديدا كمان نقطة ارتكاز مهمة، وجود معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، وهو المعهد الوحيد يعني على مستوى الجامعات السعودية الذي يعنى بتقديم أبحاث منظومة الحج والعمرة، بالإضافة إلى طبعا إشادة قد أسلف فيها طبعا معالي وزير التعليم أن الجامعة سلط تخصصها هو خدمات الحج والعمرة إضافة إلى إدارة الحشود والسلامة، ومن هذا المنطلق تنطلق تخصصات الجامعة المتنوعة في أكثر من 138 قسم علمي موجود و28 كلية مختلفة إلى جانب هذا المعهد لتقديم طبعا خلاصة أفكارهم أبحاثهم ومشاريعهم الابتكارية لتحسين طبعا الخدمات الموجودة الآن. والمملكة العربية السعودية تعتبر الحج تشريف ومهام طبعا يعني خصصت بها المملكة لرعاية الحجاج والمعتمرين، وهذه المهام هي وتكليف سامي يعني نحمد الله عز وجل عليه ونسأل الله أن يعين
2: نفي. اللهم أمين. الملتقى العلمي 26 بلا شك أنه برفقته فعاليات تكون مصاحبة الملتقى، ما أبرزها دكتور؟
4: طبعا قد ذكرت سلفا أنه لدينا جلسات علمية وهي 5 جلسات علمية، أبرزها كانت جلسة رئيسة شاركنا فيها وزارة الحج ووزارة الصحة وأيضا أمانة العاصمة المقدسة وهيئة العناية بمسجد الحرام والمسجد النبوي وأيضا شركة كدانة. هذه الجلسة كانت جلسة رئيسة تتحدث عن تكامل الجهود بين القطاعات المختلفة. طبعا الجلسات العلمية الباقية توزعت بين المحاور المحاور، بالإضافة إلى طبعا معرض للملصقات العلمية الذي عرض أوراق العمل التي قبلت بعد تحكيمها في الملتقى العلمي 26، بالإضافة أيضا إلى معرض للابتكارات وأهم المشاريع الابتكارية، ومعرض للخدمات استعرضت فيها الجمعيات الخيرية وشركات تقديم الخدمة في موسم الحج والعمرة خدماتهم وتبادل المنفعة فيما بينهم. كما شاركنا أيضا مجموعة من القطاعات العامة التي تعنى بشكل مباشر في خدمة ضيوف الرحمن، وقطاعات الأمنية كأمن الحج والعمرة وأيضا أمن الطرق، وطبعا أيضا المستشفيات المعنية بتقديم هذه الخدمة. ختاما طبعا ما يفوتني أقول أنه الحجثون هو الحدث الأبرز الموجود، وهي مسابقة تعنى بتسليط الضوء على المشاريع الابتكارية بشكل مباشر في مجالات متنوعة، وهو يعقد هذا العام في نسخته الرابعة ويأتي تزامنا مع أحداث الملتقى في كل عام.
2: ما شاء الله تبارك الله. طيب يوم أمس انطلقت أعمال الملتقى والمعرض المصاحب والفعاليات المصاحبة، هل الزيارة متاحة للجميع؟ متى وقتها وأين مكانها بالضبط؟
4: من هذا المنبر أكيد طبعا يعني نحن نحرص ونؤكد على يعني تشريفنا بالزيارة في مقر جامعة أم القرى بالمدينة الجامعية بالعابدية، والمعرض للخدمات والجلسات العلمية والجلسات البحثية وأيضا الجلسات المهنية ما زالت للآن هي يعني موقع متاح للزيارة وللاستفادة حتى الساعة 7 مساء بإذن الله من مساء اليوم، ويعني نرحب باستقبال كافة الزوار والباحثين ورواد الأعمال ورؤساء والعاملون في القطاعات المتنوعة للاستفادة والاستزادة من هذه طبعا المعرفة المتاحة خلال هذه اليومين. حياكم الله جميعا.
2: بارك الله فيكم وشكر الله سعيكم وما تقدمون وكلل هذه الجهود الطيبة بالتوفيق والنجاح. الدكتورة سمية بنت عزة آل شرف، مستشار رئيس جامعة أم القرى للاتصال المؤسسي والشؤون الإعلامية، شكرا جزيلا لك.
4: حياكم الله، أهلا وسهلا.
2: في أمان.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
5: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا
2: بصوت الندي وترتيل بهي. استمعنا إلى تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم، جزاه الله خيرا.
3: جزا الله خير. نعود معكم وأهلا بكم، أهلا بمن انضم إلينا الآن. معكم خالد المصري سلطان الربيع، وحديثنا عن السلامة المرورية. صراحة تأكيد يا خالد على ما بدأت به بالحلقة في مسألة التأصيل الشرعي لهذا، في مسألة يعني الرؤية الشرعية لإعطاء الطريق حقه، هو عن أن تكف ذاك عن الناس فذلك صدقة منك على نفسك، والقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، وغيرها من الأشياء التي يعني الرجل الذي يعني أبعد غصن شجرة عن الطريق فغفر الله له وشكر له، وغيرها وغيرها من النصوص التي لا تخفى عليكم، كلها متعلقة على مسألة إعطاء الطريق حقه، مسألة كيف يعني تكون سلوكياتك وأدبياتك حتى الجلوس في الطريق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه.
2: نعم نعم. أخي الاستشعار لهذا مهم، يمكن يغيب عنا كثير أو عن البعض، أنه استشعر عندما أحسن قيادتي أني مأجور على ذلك، أن عندما أكف أذايا عن الناس بتهور معين أو تضيق عليهم أني أؤجر، إن كان هناك فرصة أن أؤثر غيري أو فرصة لأن أجعل حياة غيري أسهل وأكثر أمان في الطريق فأني أؤجر، فالله الله بالإصلاح النوايا والالتفات لها. يمكن فات علينا أو ما فات يعني من ضمن الزوايا، أنه الكلام كله اللي قبل شوي قلنا يمكن يتبادر إلى الذهن الزحمة اللي تكون في النهار، لكن الليل كذلك له يعني زوايا أخرى يمكن لم نتطرق لها في موضوع الإضاءة وأنوار السيارات، مسألة طريق السفر، طرق السفر وما فيها من كذلك أخذ الاحتياطات وغيرها. في نقطة دائما أنا يعني أنبه عليها، أحيانا أجد سيارة لم تشعل الإضاءة الكاملة، تلاقيها على الوضع الطبيعي في الإضاءات الليد النهارية شغالة وما شاء الله تكون قوية، فيعتقد السائق أنه فاتح الكشافات، وهذا مزعج لأنه تكون الإضاءة الخلفية مطفأة تماما، وهذا مربك لمن يقود وير السيارة مطفأة الأنوار، خصوصا إذا كان الطريق إضاءته يعني سيئة إلى حد ما. فالله الله بالانتباه إلى أن تشعل أو تفتح الأنوار يا أيها السائق وأيتها السائقة، والانتباه لهذا الخصوص. بالنسبة لطريق السفر، السرعات أنا من ضمن الأشياء جدا تعجبني، أنا سأقلد الصوت ها سلطان، تزد.
3: هذا وشو؟
2: هذا لما تنحرف بالمركبة وتجد الطريق المحفور بطريقة بديعة حقيقة لتنبيه السائقين، هذا من الأشياء المهمة حقيقة التي وضعت.
3: أكيد نعم. وتذكر سلامتك وتذكر الحملات اللي كانت موجودة سابقا واللي الآن ما زالت مستمرة ولكن بقوالب أخرى، ويمكن ذكر شعري كان وشو؟ القيادة فن وذوق وأخلاق.
2: نعم. كذا
3: اي نعم. طيب معنا أبو ركام الرياض.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
4: الله بالخير يا طيبين.
3: يا أهلا يا طيب. أهلا وسهلا.
4: الله يعطيكم العافية. مثل ما قال أخونا أبو فهد، يجي لك واحد من وراء والشارع قدامك فيه سيارات، غمز لك بأنواره يبي لك تفتح له الطريق. اليوم صارت معي والله، واحد يسوي له كده بالأنوار نفس الشيء. وقفت وتكلمت معه، قلت له وين أروح يعني؟ اطلع في الرصيف، اطلع اعدي السيارات،
2: دبر نفسك
4: وين اروح من جد يعني. نسأل الله السلامة في الطريق.
2: امين امين
3: امين امين. الله يجزاك خير ويبارك فيك. وجيد يعني فكرة الحلم هذا وسعة البال في التعاطي مع الناس، وفي النهاية يعني خلينا نقول يعني حتى الاشخاص اللي يعني طبعا هو يتكلم اخونا براكان على مساله انه في زحمه وانا واقف وهذا يبغى يروح، فوين ابعد عنه. طبعا فيه نماذج الجانب الاخر اللي هو لا، هو جالس استقصادا يعني مثلا الطريق 120 وهو يمشي 80 ورافض يفتح المسار الايسر، ليش ما ادري،
2: وهذا خطا طبعا،
3: ولعل الوالد يعني وقال له يعني قال له هذا شارعك ولك حرية أن ترتاح فيه وأن تسترخي وأن تتنقل بين المسارات براحتك. هذه يعني هذا شيء آخر غير اللي قاله بركان ونأيده فيه. في يعني جوانب كثيرة الصراحة، الموضوع كبير يا خالد. يمكن كثير من الناس يواجه صعوبات مع تطبيقات التنقل هذه، المابس، الخرائط، وخلينا نقول انه كثير من الدول العربية يواجهون عدم دقة في خوارزميات هذه التطبيقات.
2: حلو.
3: الخارجية، ولو تلاحظون الناس اللي سافروا بعيد تقريبا كثير من الدول وضعوا لهم تطبيقات خاصة فيهم، وهذا نوعا ما يعني أصبح ضروريا، لأنه لا يمكن أنه شركة واحدة تفهم كل دقائق وتفصيلات وتحديثات الشوارع في كل دولة في كل مدينة في كل قرية، نوعا ما صعب. لذلك يعني مثل جوجل مابس وغيرها يعني هم لديهم أولويات، تجد خدماتها مثلا في دول معينة تختلف عن دول أخرى.
2: حلو.
3: فلذلك جاء الحقيقة الفكرة اللي نفخر بها ونشوف أنها مشروع واعد وقوي جدا جدا، اللي هو تطبيق هدهد من سدايا،
2: وفي بلدي كذلك
3: وبلدي حاليا صراحة أنا اللي جربت هدهد.
2: إيه؟
3: أشوف أنه جميل، جبار، رهيب. في بدايته تحتاج بعض الأشياء، ما نقول أنه كامل، ولكن كمبدأ لا والله جميل.
2: نعم، نعم.
3: واللي يسمعني الآن حمل تطبيق هدهد، تطبيق رسمي حكومي، وجربه وشوف وعطنا رأيك. أنا اللي عجبني فيه طبعا إلى الآن مسألة يعني تحديثات شو أقول لك، الأماكن، تقييمات الأماكن اللي يبغى يروح مثلا مطعم أو كافي أو غيره، يعني شوية لسه ناشئ التطبيق، لكن أتحدث هنا عن الدقة يا أخي، يعطيك حتى المسار اللي أنت تمشي فيه، أنت تمشي في المسار الأوسط يعطيك المسار
2: إذا في مطب يعطيك مطب، أعتقد
3: مطب يعطيك مطب، ساهر يعطيك ساهر، كل شيء كل شيء كل التفاصيل دقيقة، حتى شارع يعني خلينا نقول لك فيه التواء في صعوبة وكذا، يقول لك لا روح ارجع أول شيء كذا ثم اختر الخيار الثالث، ثم في دقة. يعني صراحة وجربتها في مكة، يعني في صعوبة مكة وشوارع مكة اللي ما يعرف لها إلا أهلها، كان جميل جميل.
2: يا سلام.
3: فجربوا.
2: وهو مجال كبير حقيقة للتطور وللسلامة المرورية تحديدا، في مسألة عارف هذه اللي تصير عند الناس انه مو عارف يروح باي مخرج بالضبط، وقد تسبب بكوارث وحوادث. فجميل حقيقة الاجتهادات والعمل المميز لهذا التطبيق. طيب، يمكن نختم بكذا رسالة قبيل ان نودعكم يا كرام، هنا ممن شارك معنا على الواتساب، يقول حفظه الله، هذه تتعلق بطريق السفر، يتكلم عن عبور بعض الحيوانات جلكم الله للشارع والانتباه، وهذا يؤكد على أهمية وجود خصوصا في الليل تكون السيارات إضاءتها ممتازة وتكشف لك الطريق. وكذلك هي رسالة لملاك الإبل والحيوانات أن يعني يتقوا الله عز وجل في أرواح البشر. شكرا جزيلا. طبعا من أرسل هذه؟
3: نعم.
2: لا نعلم اسمه.
3: نعم، في شيء جدا يعني يجب أن لا نغفله، وهو الدعاء. الدعاء عندنا، دعاء الخروج من المنزل، دعاء ركوب الدابة، أذكار الصباح والمساء، والله العظيم يعني شيء يعني قد يحصل لك بعض المواقف في الطريق، والله يعني ما أنقذني في هذا إلا حفظ الله، ويرسل عليكم حفظه. يا أخي ترك أنت من تطلع من البيت لين ترجع وأنت معرض لأخطار قد تعيها وقد لا تعيها، وتعلم أن يعني الله هو الحافظ وهو الحفيظ سبحانه. عليك بأذكار الخروج من منزل، عليك بأذكار ركوب الدابة، عليك بأذكار الصباح والمساء والحافظ الله.
2: أي والله، سؤال سلطان على خير بنعمة ولا وتعقيب يسير.
3: يلا.
2: قل إذا تقدم أحد لخطبة ابنتك أرسل أحد يتابع سواقته في الشوارع لأنها تبين أخلاقه. صح؟
3: والله تبين جزء من أخلاقه ممكن.
2: طيب، شكرا جزيلا أيها الكرام لمن تابعنا طيلة هذا الأسبوع. الملتقى بكم يتجدد بحول الله في صبيحة يوم الأحد عند 6:30، نلتقي بكم أو يا الشباب يلتقون بكم بحول الله. نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: في أمان الله.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. علوم القرآن.

0: علوم القرآن.
1: الإسرائيليات. الإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن أهل الكتاب من غير طريق القرآن والسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالذي يحكى عن كعب الأحبار، وكان من أحبار اليهود فأسلم، ووهب بن منبه، وقد اعتنى بأخبارهم وغيرهما من العلماء. وبعض هذه الأخبار تحتمل الصدق والكذب، وليس هناك دليل قاطع للجزم بكذبها، ولذلك نتوقف أمامها اهتداء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم.
0: علوم القرآن.

نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة المائدة.

والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني.

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له.

أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

لكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم.

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فيصبح

الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء

هو غضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.

قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت

أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم

ربك بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من

بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم

قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا

أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون

فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم

والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم

بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا

بيكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك

الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم

0: مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة المائدة
3: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب
3: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
5: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
3: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
6: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
7: وقرآن الفجر
6: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
7: من محراب صلاة الفجر.
3: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين
6: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
8: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10 صباحا
9: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم نور على الدرب. أسعد في هذه الحلقة بلقائي مع الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، مجيبا

0: على أسئلتكم مشكورة إن شاء الله في هذه الحلقة، وباسمكم أرحب به، حياكم الله معالي الشيخ.
1: وأنا أرحب بك وبإخوانك القائمين على هذا البرنامج، وأرحب بإخواننا المستمعين وأخواتنا المستمعات، والله تعالى نسأل أن يجعل هذا اللقاء مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على ما ينفع إخواننا وأخواتنا.
0: اللهم أمين. حياكم الله، وأبدأ بعرض أسئلة الإخوة والأخوات في هذه الحلقة. هذا الأخ محمد عبد الرحمن من الرياض يسأل، يقول: ما حكم التمويل الشخصي، ما يسمى بالتورق؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. التورق من البيوع الجائزة، وهو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل وهو لا يريد السلعة، وإنما يريد أن يبيع هذه السلعة وينتفع بثمنها، وهذه تسمى قديما المداينات، يأخذ دين من فلان، ولا تزال موجودة على شكلها القديم، ولكن الناس انصرفوا عنها لأن الأرباح فيها تكون عالية. بعض الناس الآن يأخذ مثل ما يقولون 10 ب15، يعني 50% الأرباح، وهذا شيء كثير جدا. البنوك الآن والمصارف وشركات التمويل كلها في حدود 6% ونحو ذلك، ما تصل أبدا إلى 10%. ولهذا يا أحبابي، التمويل الشخصي الذي هو التورق هو من الاستدانة، والدين قد يحتاج إليه الإنسان فيكون نعمة، يقضي به حوائجه، يزوج ابنه، يرمم بيته، يعالج أخيه، كل هذه الحاجات ما تكون في الغالب عند بعض الناس إلا بالتمويل. وكذلك أحبتي في الله، هذا التمويل يكون الإنسان يقسطه على ما لا يتعبه، يعني يشوف له قسط مريح ويعني يلتزم به أمام المصرف أو شركة التمويل، ويحصل له التيسير على نفسه وعدم المشقة عليها، فهو أولا حلال. والتورق يعني عند جميع علماء المذاهب الأربعة أنه جائز، بل بعضهم يجيز ما هو يعني أشد منه، وهو بيع العينة. بيع العينة هذا من الربا، يجيزه بعض المذاهب، ولكننا نحكي الآن عن التورق. التورق جائز، ونسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم من الحاجة إلى المديونيات. فإن الدين كما ورد في الحديث أوله ذل وآخره هم وغم، ولا يلجأ إليه إلا محتاج. وقد رأينا في هذا العصر من يستدين من غير حاجة، ويبطن النوايا السيئة في عدم الوفاء، وينسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها وهو يريد إهلاكها أهلكه الله. وهذا نراه الآن واضحا، وناس كثير تجتمع عليهم الديون حتى توصلهم إلى إيقاف الخدمات والسمعة السيئة والتسجيل في سمة ونحو ذلك من الأشياء التي كان العبد في غنى عنها لو التزم بالمنهج الشرعي في التورق.
0: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة، هذا الأخ الكريم يقول: كم نصاب زكاة الريال السعودي، وهل يختلف من بلد لآخر؟
1: الريال السعودي معتبر عندنا في المملكة العربية السعودية في الزكاة بالريال الفضي، لأن الريال السعودي أولا كان ريالا فضيا ثم تحول إلى ريال ورقي. مقدار النصاب في الفضة 595 غرام، 595 غرام، يعني 600 غرام إلا خمسة. هذه في الأيام هذه قيمتها تقارب 4278، قل 4300. السائل يقول هل يختلف النصاب من بلد إلى آخر؟ لا، نصاب الفضة 595 غرام، وهذا لا يختلف، الغرام لا يختلف، وإنما الذي يختلف هو النقود. يعني الآن لو ترى كم النصاب مثلا في الجنيه المصري تجاه 1000، وكذلك في السودان، بينما هو عندنا في السعودية كان قديما يعني 1200 قبل 3 سنوات، ثم خلال هذه السنة والتي قبلها ارتفع سعر الذهب والفضة ارتفاعا كبيرا جدا حتى تضاعف النصاب. نعم
0: نعم، جزاكم الله خير. هذا الأخ يقول أخطأت في كتابة آية في اختبار اللغة العربية دون عمد، هل في ذلك إثم؟
1: يا إخوان، الإنسان إذا يختبر لا يعني يمسك نفسه أنه ما يكتب إلا الصواب، لأن يوسوس عليه الشيطان تختلف عليه الآية. الإنسان إذا كان في وقت الاختبار لا يتوقف عن العمل بالظن الغالب، بل يكتب ما يظنه. أحيانا تكون الآية والله عليم حكيم، ويكتبها الطالب والله عزيز حكيم، أو والله خبير بما تعملون أو بما يعملون ونحو ذلك. هذا لا شيء عليه، لأنه لم يذهب ليبلغ الناس، هو سئل فكتب، يعني الجواب بينه وبين الأستاذ. ولا نقول بأن هذا أثم، لا، لأن الرجل الآن مطلوب منه أن يكتب ما يظنه في الآية، وهو يعلم أنه بعد نهاية وقت الاختبار سيتأكد منها وسيعرف الحل الصحيح. نعم
0: نعم، جزاكم الله خير. هذا المستمع الكريم يسأل عن تفسير قوله تعالى إني لأظنك يا فرعون مثبورا.
1: هذا يا أحبابي من كلام موسى عليه السلام. موسى عليه السلام قال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. فرعون يتهم موسى بأنه مسحور وأن السحر قد أثر على عقله. قال له موسى لقد علمت، يعني يا فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر يهتدي بها الناس في ظلمات الجهل، لأن الله تعالى هو الذي يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور، وهذه نعمة من الله. أما الكفار فإن أولياءهم من الطواغيت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقد أرسل الله موسى إلى فرعون وأيده ب9 آيات بينات، كل واحدة منها تكفي أن تدله على الحق. هذه التسع هي الحية والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والرجز وفرق البحر. فكان آل فرعون يعرفون هذه الآيات ورأوها بأعينهم، ولكنهم جحدوها، استيقنتها أنفسهم لكنهم جحدوها. فالله تعالى قال فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال له موسى لقد علمت، يعني يا فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر من الله لعباده، فلا يجوز لهم أن يتعاموا عنها وأن يطلبوا الهدى من غيرها، فإن فعلوا ذلك فهم مثبورون هالكون. ولهذا قال موسى عليه السلام لفرعون: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي ممقوتا ملقى في العذاب، لك الويل والذم واللعنة. نسأل الله العافية والسلامة.
0: جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا الأخ الكريم يقول: حججت متمتعا وشككت في شوط الطواف، هل هو الرابع عن الخامس؟ وبنيت على أنه الخامس، فهل طوافي وحجي صحيح؟ وما حكم الرمي قبل الزوال في اليوم 12؟
1: إذا شك الإنسان في عدد أشواط الطواف أو السعي أو عدد ركعات الصلاة، فإن كان له ظن غالب عمل به، يعمل بالظن الغالب ولا يلوم نفسه ولا يفتح للوسواس بابا بعد ذلك، وإن لم يكن لديه ظن غالب أخذ بالأقل، هذا إذا شك ولم يكن لديه ظن غالب يأخذ بالأقل وينطلق ليكمل صلاته ولا يلتفت للشيطان.
0: أيضا يسأل عن حكم الرمي قبل الزوال في اليوم 12.
1: حكم الرمي قبل الزوال في اليوم 12 الذي هو يوم النفر يجوز، والناس الآن يتزاحمون والحاجة داعية إلى أن يكون بدء اليوم من طلوع الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرمي بأنه من ذكر الله، قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وإذا كان الرمي من ذكر الله فإن الله تعالى أمر بأن نذكره في الأيام المعدودات كلها، قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين اللي هو اليوم 12 فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذا الدليل الأول لجواز الرمي قبل الزوال في ذلك اليوم. ثم أيضا بارك الله فيكم، الرمي هو من أعمال الحج، وأعمال الحج كلها تعمل في الأيام المعدودات، يعني الحلق في كل الأيام، والذبح في كل الأيام، والطواف في كل الأيام، والسعي في كل الأيام، فلماذا لا يكون الرمي وهو أخوها ومن هذه الأعمال التي جعله الله فيها ذكرى، لماذا لا يكون أيضا في جميع هذه الأيام؟ هذا أمر ينبغي أن يفطن له. ثم أيضا قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين. هل الآن اليوم يبدأ الظهر؟ لا، اليوم يبدأ من الفجر ومن طلوع الشمس، ولذلك هؤلاء إذا انطلقوا بعد طلوع الشمس قد انطلقوا في اليوم 12 الذي قال الله فيه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم.
0: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. ما الفرق بين الذنب والمعصية والسيئة يا شيخ عبد الله؟
1: هذه كلها بمعاني متقاربة، وكلها تدل على الذنوب والمعاصي، فالذنب والمعصية والسيئة والخطيئة لا يمكن أن يكون شيئا منها طاعة، كلها معاصي، ولكن هل بعضها أكبر من بعض؟ نحن نعرف أن السيئات تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فجعل السيئة قسيمة لكبيرة من كبائر الذنوب. فينبغي لنا يا أحبابي أن نعرف أن هذه كلها تدل على شيء لا يحبه الله ولا يرضاه، ولكن يحب من عباده إذا اقترفوا أن يستغفروه ويتوبوا إليه، ووعدهم جل وعلا أن يتجاوز عنهم. نعم
0: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السؤال بعث به أحد المستمعين، يسأل عن حكم لبس الإحرام الذي كما يسمى على شكل تنورة.
1: لبس الإحرام المخيط على شكل الإزار أو التنورة لا يجوز، وإن كان أحد مشايخ الفتوى في هذه البلاد المباركة والشيخ هو الشيخ ابن عثيمين كان يجيزه، ولا يزال بعض طلبته على عمله، إلا أن إن شاء الله الذي نعتقد بأنه أرجح أنه لا يجوز للمسلم أن يحرم في إزار التنورة، وعليه أن يحرم في الإزار المعتاد. وقد صنع قبل سنوات إزار يكون فيه لاصق يشبه لاصق في نعال الأطفال، فإذا وضع أحد الوجهين على الآخر وهو يعني عندما يلبس الإحرام يلتصق ولا يعني ينفسخ أبدا، يكون كما لو كان قد خيط. نعم
0: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. وبهذه الإجابة مستمعينا الكرام وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. شكر الله لمعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي ما تفضل به من وقت وإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات، جزاكم الله خير معالي الشيخ.
1: وأنا أشكر لك ولإخوانك القائمين على هذا البرنامج، وأشكر لإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على منفع إخواننا وأخواتنا وما يقربنا منه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن أيها الكرام وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا ويزيدنا علما وعملا صالحا. تقبلوا في ختمها تحية منفذها عثمان بن عبد الكريم الجويبر، نعود نلتقيكم من جديد في حلقة مقبلة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة المؤمنون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة المؤمنون.
1: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب
2: عدم إحداد النظر في بيت غيره. من أدب المسلم في المجالس أنه لا يحد نظره في بيت جليسه ولا ينقب عن العورات فيه، فذلك ليس من خلق المسلم الحيي المؤدب. وقد توعد الرسول الكريم أصحاب العيون المرسلة في المجالس المنقبة المتفحصة ثغراتها وعوراتها.
1: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
4: وقرآن الفجر.
5: الحمد لله رب العالمين.
3: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

الأبصار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً.

عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها

ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربك

0: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. ويحترف أي يكتسب ويتسبب. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة ياسين.

0: معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصراً من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
1: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
0: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
0: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
5: ناشئ في رحاب الحرمين. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
6: ناشئ في رحاب الحرمين.
7: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
8: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين. تنفيذ
9: أحمد بن محمد الرشيد.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين. هذا البرنامج يأتي بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. وباسمكم جميعا نسعد كثيرا الترحيب بالشيخ ماجد بن محمد الرفاعي المقرئ بحلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فحياكم الله شيخ ماجد.
11: حياكم الله فضيلة الشيخ.
10: أيضا مستمعينا الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بالحافظ معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
12: معكم الطالب سطام فهد سطام الدوسري.
10: حياك الله، وكم تحفظ من كتاب الله؟
12: 10 أجزاء.
10: جزاك الله خيرا ووفقك وعانك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله عز وجل واتل علينا مما تحفظ.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

0: صب وإلى ربك فارغب.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ ماجد ابن محمد الرفاعي وهو المقرئ بحلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: ما شاء الله تبارك الله، قراءة طيبة ولكن

0: يحتاج الطالب إلى التنبيه على تحريك الساكنة الحروف الساكنة، يجب على الطالب الاهتمام بقراءتها والعناية بها، كذلك على الطالب الاهتمام بمخارج الحروف حيث أن حرف الكاف غير واضح عنده.
1: جزاك الله خير شيخ ماجد. أيضا لعلكم توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي.
0: ما الحكم التجويدي في كلمة الذي أنقض؟
2: الحكم هنا نون ساكنة أتى بعدها حرف القاف، فالحكم إخفاء حقيقي.
0: إجابة موافقة جزاك الله خيرا.
1: أيضا شيخ ماجد لعلكم أن توجهوا للحافظ سؤالا في تفسير مفردات كتاب الله الكريم.
0: ما معنى كلمة عائلا؟
2: أي فقيرا.
0: إجابة موافقة بارك الله فيك.
1: إذن شكر الله للشيخ ماجد بن محمد الرفاعي وهو المقرئ في حلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. الشكر موصول كذلك للحافظ معنا في هذه الحلقة سطام بن فهد الدوسري، وفقه الله وأسعده وجعله ممن يعيش مع كتاب الله الكريم.
3: ناشئ في رحاب الحرمين.
1: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذا البرنامج المبارك ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين، ونسعد أيضا بالترحيب بالحافظ الآخر معنا في هذه الحلقة وفقه الله وسدده وجزاه الله خيرا. عرف باسمك أخي الكريم.
4: خالد وليد الشيبة.
1: وكم العمر؟
4: 10 أعوام.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
4: 11 جزءا.
1: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وسدادا وأعانك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله جل وعلا واتلو علينا مما تحفظ.

0: تصدا وكثير منهم ساء ما يعملون.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ ماجد بن محمد الرفاعي المقرئ بحلقات المسجد النبوي للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: ما شاء الله تبارك الله، قراءة طيبة مباركة.
1: لعلكم أيضا شيخ ماجد أن توجهوا للطالب سؤالا في حكم تجويدي.
2: ما الحكم التجويدي في قوله تعالى نارا للحرب؟
0: تنوين جاء بعده حرف اللام، فالحكم إدغام بغير غنة.
2: بارك الله فيك.
1: أيضا شيخ ماجد وجهوا للحافظ سؤالا في تفسير مفردات كتاب الله الكريم.
2: ما معنى كلمة مغلولة؟
0: مقبوضة عن البذل والعطاء، تعالى الله عما يقولون.
2: إجابة موفقة بارك الله فيك.
1: إذن شكر الله للحافظ معنا في هذه الحلقة خالد وليد الشيبة وأعانه على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. أيضا شكر يتواصل للشيخ ماجد بن محمد الرفاعي وهو المقرئ بحلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة، ولكم تحية عاطرة ودعوة صادقة من هنا من جوار مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
4: ناشئ في رحاب الحرمين. تنفيذ
5: أحمد بن محمد الرشيد.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الزمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الزمر.
1: شكر نعم الله. نعم الله تعالى على الإنسان لا تحصى، كما قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أجل هذه النعم وأعظمها نعمة الوجود والإسلام والصحة والرزق والأمن وغيرها. والشكر هو الاعتراف بهذه النعم والثناء على المنعم بها واستخدامها في طاعته سبحانه. والنعم أنواع متعددة، منها نعمة الصحة في البدن والسمع والبصر والعقل وجميع الأعضاء، وأعظم من ذلك وأكبر نعمة الدين والثبات عليه والعناية به والتفقه فيه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأعظم النعم نعمة الدين، وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب حتى أبان لعباده دينه العظيم ووضحه لهم، ثم وفقنا نحن المسلمين وهدانا حتى كنا من أهله دون جهد منا، فله الحمد والشكر. قال ابن القيم: الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا. وفيما يأتي بيان كيفية شكر الله تعالى. شكر القلب، وهو الاعتقاد الجازم بأن كل النعم التي يتنعم بها الإنسان هي من عطاء الله عز وجل وحده، فلا شريك سواه أنعم بها على الإنسان. ومن ظن أن شيئا من النعم هي من تدبير الإنسان لنفسه أو من جهده وذكائه، فهذا ذنب ارتكبه، ويجب عليه أن يتوب منه وأن يرجع الفضل لله وحده. قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وقد يكون الشكر باللسان، أي بالاعتراف صراحة ولفظا بأن النعم من فضل الله تعالى والإكثار من حمد الله عز وجل باللسان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وقد يكون الشكر بالجوارح، بتسخيرها في طاعة الله تعالى والالتزام بما أمر وتجنب ما نهى عنه. ومن شكر الجوارح ترك المعاصي والمحرمات. قال بعض أهل العلم: الشكر ألا يستعان بشيء من النعم على معصيته. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. جعلنا الله وإياكم من الشاكرين الذاكرين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الإف إم: الدمام 90، الهفوف 90.4، حفر الباطن 89.6، الخفجي 88.2. على موجات الإف إم
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الرعد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الرعد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا

شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم.

يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ

تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يلهثون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الأعراف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه البخاري ومسلم. وعن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وعن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. رواه البخاري ومسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الأحزاب وسبأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الحج.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الحج.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين إليك، مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسننا، واسلل سخيمة قلوبنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الأنفال.
1: القرآن الكريم غذاء الروح ودواء القلب، وقراءته بالتدبر تفتح للإنسان أبواب الفهم والطمأنينة. التدبر يعني التأمل في معاني الآيات واستشعار عظمتها وتأثيرها على النفس والحياة. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فمن تدبر القرآن وجد فيه شفاء لما في الصدور، وتوجيها في المواقف، وحلا للمشكلات، وهدوءا للقلق النفسي. تدبر القرآن يجعل المؤمن يقتدي بالأنبياء والصالحين الذين ذكرت قصصهم في السور المباركات، ويسير على طريق الهداية المستقيم الذي وضحته الآيات. التدبر وسيلة للتأمل في حكمة الله وعدله ورحمته، ومفتاح لتعزيز الإيمان في القلب وتعميق الصلة بالله. يعين التدبر أيضا على إدراك عظمة التشريع الإلهي واستيعاب المقاصد العليا للشريعة، ويكشف عن الجمال البلاغي في الآيات والتناسق البديع في المعاني. فيستشعر التالي لكتاب الله بالتدبر عظمة ربه، ويدرك دقة إحكام كتابه الكريم. وعندما يتدبر المسلم القرآن فإنه يعيش مع الآيات وكأنها تخاطبه، فتترك أثرها العميق في سلوكه وأفعاله، ليصبح أكثر التزاما وقوة في مواجهة تحديات الحياة، وأكثر إيمانا بعدل الله ورحمته. قراءة القرآن بتدبر إلى جانب كونها عبادة جليلة هي أيضا رحلة فكرية وإيمانية، تسهم في تزكية النفس وتقويمها، وتجربة حية تجعل المؤمن يتذوق حلاوة الإيمان ويجد السعادة والطمأنينة، فيوقن أن التدبر مفتاح لفهم مراد الله والعمل به، وسبيل للوصول إلى السكينة والرضا والارتقاء الإيماني والسلوكي.
2: الإخلاص في القرآن الكريم.
3: من مجالات الإخلاص في القرآن الكريم الإخلاص في الوسيلة. ومن المواضع القرآنية الدالة على هذا الأمر قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال الطبري رحمه الله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. والوسيلة هي الفعيلة، من قول القائل: توسلت إلى فلان بكذا، بمعنى تقربت إليه. فالله سبحانه يأمر المؤمنين بتقواه سبحانه وقصده بالتقرب بالأعمال الصالحة التي توصل إليه سبحانه وتعالى وإلى مرضاته، وهي العبادات التي يحبها الله ويرضاها، والتي تفيد الحظوة لديه والقرب منه سبحانه وتعالى. والمجرور في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة متعلق بقوله ابتغوا، ويجوز أن يتعلق بالوسيلة، وقدم على متعلقه للحصر، أي لا تتوسلوا إلا إليه لا إلى غيره، فيكون تعريضا بحال المشركين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة الأنبياء.

لنتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة الأنبياء.
1: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
0: أهلا بكم أيها الكرام في موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان الحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو بذكرى اليوم الوطني. ملتقى أبحاث الحج والعمرة والزيارة يواصل أعماله في يومه الأخير. الشؤون الإسلامية بالشرقية تنفذ أكثر من 14,000 جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال أغسطس. المملكة وصربيا توقعان اتفاقية الإعفاء من التأشيرة للجوازات الخاصة. تخريج 648 خريجا من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي بالجوازات. أكاديمية طويق تطلق 250 معسكرا وبرنامجا احترافيا في مؤتمر ليب. جامعة القصيم توقع 4 مذكرات تعاون لتعزيز التدريب والتحول الرقمي. جامعة طيبة تحصل على اعتماد هيئة تقويم التعليم لعدد من برامجها. عربيا ودوليا، الكويت تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. وأخيرا في موجز الأنباء، مقتل شخصين في حادث إطلاق نار بمدينة مينيابوليس الأمريكية. قدمت لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية موجزا لأهم وآخر الأنباء. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا.
3: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
2: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: مجالس العقيدة، إذاعة القرآن الكريم من المملكة.

0: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله معشر الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة، ويسعدني أن أرحب في مطلعها بالأخوين الكريمين الدكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب. فأهلا وسهلا.
1: حياك الله شيخنا.
2: الله يحييكم شيخنا الكريم. أحسن الله إليكم، انتهينا في الحلقة الماضية من الكلام عن مواقف القيامة، ولعلنا قد بلغنا اليوم المبحث الأخير في مباحث اليوم الآخر، وهو موضوع الجنة والنار، فماذا لدينا فيه؟
0: بارك الله فيكم. نهاية مواقف القيامة تكون بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ها هنا تفرق الناس بعد اجتماع، فصار منهم الشقي وصار منهم السعيد، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وقال سبحانه: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون أي يتفرقون، ففريق في الجنة وفريق في السعير. ولذا قال عقيبها: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. نسأل الله أن يجعلنا مع السعداء.
1: أحسن الله عليكم، وما المسائل المندرجة تحت هذا الموضوع؟
0: لا ريب أن الكلام عن الجنة والنار كلام كثير، بحيث يقف الإنسان حائرا أمامه، فماذا يأخذ منه وماذا يدع؟ لكن يمكن تلخيص مهمات في هذا الموضوع في 6 مسائل. المسألة الأولى: الجنة جزاء الإيمان والعمل الصالح، ليس في الآخرة إلا داران، الجنة والنار. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. الجنة دار النعيم، هي الدار التي أعدها الله لنعيم أوليائه، وجعل هذا النعيم جزاء على إيمانهم وأعمالهم الصالحة، نعم الثواب وحسنة مرتفقة. وقد دل على هذا أدلة كثيرة يصعب حصرها، ومنها قوله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وقال سبحانه: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وهذا الوعد قد جاء بأنواع كثيرة، فمنه الوعد بدخول الجنة مطلقا، ومنه وعد بنيل بعض نعيمها، وهو يستلزم التنعم بسائر ما تحويه الجنان من أصناف النعيم، كالفوز ببيوت الجنة أو بغراسها أو بكنوزها أو نيل الدرجات الرفيعة فيها أو مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما هنالك.
2: أحسن الله إليكم، كيف الجمع بين الأدلة التي دلت على أن دخول الجنة بالحسنات وبين الحديث فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله؟
0: هذه مسألة مهمة، ولاحظ فيها أمرين. الأول أن الله تعالى جعل الجنة جزاء للمؤمنين على إيمانهم وعملهم الصالح، وهذا منه سبحانه تفضل محض، ليست القضية معاوضة، والعبد لا يستوجب على ربه شيئا. الأمر الثاني: الحسنات سبب دخول الجنة، وهذا واضح جلي في أدلة كثيرة، ومنها قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ومن ذلك قوله سبحانه: أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، إلى غير ذلك. والمقصود بكون الحسنات سبب دخول الجنة أن الله تعالى جعل الأعمال الصالحة وسيلة دخول الجنان ونيل رحمة الرحمن، لكن هذا السبب لا يستقل بحصول المسبب، إنما المعول على رحمة الله وفضله، بدليل الحديث السابق: فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. متفق عليه. فالآيات السابقة ونظائرها دلت على أن الأعمال أسباب لا أعواض وأثمان، وأما المنفي في الحديث فاستحقاق الثواب بمجرد الأعمال وكونها ثمنا وعوضا لها. الخلاصة: المثبت في قولنا ندخل الجنة بالأعمال الصالحة باء السببية، والمنفي في قولنا لا ندخل الجنة بالأعمال الصالحة باء المعاوضة. فدخول الجنة برحمة الله، والإيمان والعمل الصالح سبب ذلك.
1: هل من زيادة توضيح؟ أحسن الله عليكم.
0: نعم، الباء في الآيات السابقة كالباء في قوله تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. ومعلوم أن مجرد نزول المطر ليس موجبا للنبات، بل لا بد من أن يخلق الله أمورا أخرى لحصوله، من التراب والشمس والرياح

0: ودفع الآفات المانعة ونحو ذلك. كذلك الأمر في الثواب، لا بد من فضل الله سبحانه ورحمته وتقبله للحسنات ومغفرته وعفوه. إذن المعول كله على رحمة الله حقا، والعمل الصالح لا يستقل بالنجاة. وكيف ذلك والأمر كله من الله وإليه؟ فهو الذي وفق للعمل الصالح، حيث خلق القدرة والإرادة للعمل، ويسر الأسباب وفقها وعلم وأزال الموانع، ثم تفضل بقبول العمل على ما فيه من تقصير، فتبين أن الأعمال لا تستقل بدخول الجنة إلا أن يتغمد الله العامل بمغفرته ورحمته. ومن عرف الله تعالى وشهد مشهد حقه عليه ومشهد تقصيره وذنوبه وأبصر هذين المشهدين بقلبه، عرف ذلك وجزم به. وصدق نبي الله نوح عليه السلام إذ قال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
1: أحسن الله إليكم، هذا عن المسألة الأولى، فما الثانية؟
0: المسألة الثانية: نعيم الجنة ولذاتها فوق ما تتصوره العقول. قال سبحانه عن الجنة: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا، قال سبحانه: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن الحديث عن الجنة يعني الحديث عن نعيم سرمدي مؤبد لا ينقطع، وأهلها لا يبغون عنها حولا. وكيف يطلب التحول من هو في هذا النعيم الأبدي واللذات المستمرة والخير العظيم؟ إذا كان أدنى أهل الجنة منزلة له مثل كل نعيم هذه الدنيا من أولها إلى آخرها وعشرة أضعافه، هذا أدنى أهل الجنة، فكيف بمن هو أرفع منزلة؟ لو لم يكن في الجنة إلا أن الحزن والنصب والتعب كله يزول لكفى. ولذا أهل الجنة فيها يحمدون الله على هذا، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. نسأل الله أن نكون ممن يقول هذا القول بمنه وكرمه. وقد تكاثر في الكتاب والسنة بيان أصناف النعيم الذي وعد الله المتقين في الجنة، من القصور والحور والمراكب والأرائك واللباس والخدم والأكل والشرب، مع السلامة من الآفات والمؤذيات، فلا ظمأ ولا نصب ولا حزن ولا مرض ولا موت ولا نوم ولا هرم. الخلاصة: أهل الجنة في سعادة خالصة وفرح تام ولذة دائمة. ويجمع هذا المعنى قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، قوله: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وقوله: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وقوله تعالى في الحديث السابق: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، متفق عليه.
1: صلى الله عليكم، ليتكم تشيرون إلى أعظم نعيم الجنة.
0: أحسنت يا أبا عبد الله، مهما قيل في نعيم الجنة لأهلها، فإن النعيم الأكبر والمنة العظمى لأهل الجنة حلول رضوان الله ورؤيته سبحانه وسمع كلامه. هذا أعظم نعيم أهل الجنة، وهي أمور متلازمة. إذا رأى المؤمنون ربهم وسمعوا كلامه وقد حل رضوانه عليهم، فإن تلك النعمة لا يضارعها شيء من كل أصناف النعيم.
1: أحسن الله إليكم، وما أعظمها من نعمة وأجله من ثواب.
0: لا ريب، أعيد القول، فما أحلى أثره على اللسان والقلب. أعظم النعيم وأجله على الإطلاق حلول رضوان الرب جل وعلا على أهل الجنة، وتمتعهم بمخاطبته والنظر إلى وجهه الكريم، فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤية ربهم ورضوانه عليهم، فهي الغاية التي أمها العابدون والنهاية التي سعى إليها المحبون. فرضى رب الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات. قال سبحانه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. قال ابن كثير رحمه الله: أي رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وجاء في رواية أخرى زيادة: ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكل الروايتين في صحيح مسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: أفضل نعيم الآخرة وأجله وأعلاه على الإطلاق هو النظر إلى وجه الرب عز وجل وسماع خطابه. ويقول شيخه رحمه الله: ورؤيته سبحانه هي أعلى مراتب نعيم الجنة، وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين، وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله ومعرفتهم به.
1: صلى الله عليكم. ذكرتم أن أهل الجنة لا يذوقون النوم فيها، فكيف يوجه قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة وأحسن مقيلة؟
0: بارك الله فيكم. نعم، قد يرد هنا نوع إشكال في قوله: وأحسن مقيلة. ينبغي أن نتنبه إلى أنه لما كانت الجنة دار النعيم المقيم واللذات الدائمة لم يكن فيها نوم، ولا يذوقه أهلها البتة، وذلك لكمال حياتهم، لأن النوم في الجنة يذهب عليهم وقتا بلا فرح ولا سرور ولا لذة، وهذا غير واقع، فالسرور فيها دائم. ولأن النوم أيضا هو الوفاة الصغرى، والجنة لا موت فيها، وهذا على كل حال محل إجماع بين العلماء. وتأمل قوله تعالى عن أهل الجنة: على الأرائك ينظرون. قال بعض المفسرين: النظر كناية عن سلب النوم، كأنه لدفع توهم النوم من ذكر الأرائك المعدة للنوم غالبا. ويؤيد هذا ورود الفعل المضارع ينظرون، الذي يدل على الاستمرار. وقد جاء التصريح بانتفاء النوم في الجنة في السنة في حديث جابر رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، أينام أهل الجنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون. والحديث فيه بحث، فقد أخرجه الطبراني في الأوسط، وصححه طائفة من أهل العلم، ورجح طائفة إرساله. ومهما يكن، فما دل عليه من نفي النوم عن أهل الجنة صحيح لا ريب فيه، بل مجمع عليه كما سبق. نأتي الآن إلى ما قد يتوهم من معارضة ذلك لقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة. المفسرون على أن المقيلة في الآية لا يدل على نوم أهل الجنة فيها، وأبرز ما حملت عليه الآية توجيهان. الأول: أن القيلولة في اللغة الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم، كما نبه عليه الأزهري في تهذيب اللغة وغيره، وقد وجه الآية بهذا جمع من المفسرين كالبغوي وغيره. التوجيه الثاني: أن المقيلة هو المأوى والمنزل، وبه قال قتادة وجماعة من المفسرين. وسواء كان الصواب مع هذا التوجيه أو ذاك، فقد ثبت أنه لا معارضة بين الآية وانتفاء النوم في الجنة، والله أعلم. المسألة الثالثة: النار دار الجزاء على الكفر والسيئات. النار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، كما أخبر سبحانه عنها بقوله: أعدت للكافرين. ومع كونها أعدت لهم، فإن من عصاة أهل التوحيد والإسلام من يدخلها. ولذلك في حديث الشفاعة وهو في الصحيحين بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين إذا شفعوا في إخوانهم الذين أخذ بهم إلى النار يقال لهم: أخرجوا من عرفتم. قال: فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه. إذن الأمر جلل، فاللهم رحماك. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فأولئك لا يموتون فيها ولا يحيون. والمعنى: لا يموتون فيستريحون، ولا يحيون حياة مستقرة. ثم قال: ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة. الحديث وهو في صحيح مسلم. هؤلاء عصاة من عصاة أهل الإسلام. إذن سبب دخول النار من هؤلاء العصاة الذنوب، تصيبهم النار المدة التي يشاء الله سبحانه، ثم إنهم يموتون فيها قبل أن يخرجوا إلى الجنة.
1: أحسن الله إليكم، إذن هم بعد أن يعذبوا ما شاء الله أن يعذبوا يموتون في النار.
0: أحسنت يا دكتور، هذا ما ثبت في السنة كما سمعنا في الحديث السابق. أما أهل النار الذين هم أهلها فأولئك لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة. قال العلماء هذه الموتة للعصاة موتة حقيقية، لأنه أكدها بالمصدر حيث قال فأماتهم إماتة، وذلك تكريم لهم حتى لا يحسوا ألم العذاب بعد الاحتراق، بخلاف الكفار الذين هم أهلها ومخلدون فيها، فأولئك لا يموتون فيستريحون ولا يحيون حياة مستقرة هانئة، كما قال سبحانه عنهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها.
2: أحسن الله عليكم، هل الدار التي يعذب فيها العصاة هي الدار التي يعذب فيها الكفار؟
0: هذه الدار، أعني جهنم أعوذ بالله منها، دار واحدة، وهي التي يعذب فيها الكفار ويعذب فيها العصاة كما هو ظاهر الأدلة، لكنها دركات، فلا ريب أن منزلة العصاة أهون من منزلة الكفار، بل والكفار أنفسهم ليسوا على درجة واحدة. قال سبحانه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وسؤالك يا أبا عبد الله يجرنا إلى تنبيه وتذكير نحتاجه. التفكر فيما جاء في هذا الموضوع يبعث على الخوف والوجل، فليست المسألة أن النار للكفار، وأما من قال لا إله إلا الله وكان عنده توحيد فمهما فعل من المعاصي فهو سالم ولا بد، الأمر ليس كذلك. إذا شاء الله تعالى تعذيب العاصي ولم يشأ العفو عنه فإنه سيعذب، والعذاب شديد، وكم سيمكث في النار الله أعلم. ولذلك الله سبحانه يخوفنا من النار فيقول واتقوا النار التي أعدت للكافرين. هذا خطاب لأهل الإيمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار في أذية هرة، فكيف بما هو أعظم من هذا. وتأمل معي ما قدمت الإشارة إليه في حديث الشفاعة الطويل، حيث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، إلى آخر الحديث وهو متفق عليه. المؤمنون الناجون يشفعون عند الله في من دخل النار من المسلمين، فيخبرون أنهم كانوا يصلون ويصومون ويحجون. إذن العذاب قد نال أناسا يفعلون الطاعات، يصومون ويصلون ويحجون لكنهم يتركون واجبات أو يفعلون محرمات، كان هذا سبب تعذيبهم. إذن لنعي أمرا عظيما، كما أن الله غفور رحيم فإنه شديد العقاب، نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم.
1: أحسن الله إليكم، هل ننتقل للمسألة الرابعة؟
0: المسألة الرابعة النار عياذا بالله منها فيها من العذاب فوق ما تتصور العقول. جهنم نعوذ بالله منها فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على بال. الحديث عن النار يعني الحديث عن أهوال وشدة وعذاب عظيم ونكال فوق التصور. إن لدينا أنكالا وجحيمة وطعاما ذا غصة وعذابا أليمة، شيء عظيم وهول كبير. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب أنه أهون أهلها عذابه، فكيف كان عذابه؟ قال صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. أخرجه مسلم أيضا. إذا كان الدماغ يغلي فكيف بما هو دونه مما هو أقرب للقدمين؟ الأمر عظيم. قال سبحانه: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يستغيثون يطلبون الشراب لأنهم عطشوا عطشا شديدا فيغاثون بماء كالمهل. واختلف المفسرون في هذا المهل إلى 6 أو 7 أقوال، وجمع بينها ابن كثير فبين أنه شراب أسود منتن غليظ حار نعوذ بالله، وإذا أراد أن يشربه وقربه من وجهه شواه حتى يسقط جلد وجهه فيه، وإذا شربه قطع أمعاءه، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ليس هذا فقط، بل أيضا يصب من فوق رؤوسهم الحميم، والنتيجة يصحر به ما في بطونهم والجلود. هذا طرف من عذابها، فكيف بأنواع العذاب الأخرى؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا أمر عظيم. إذا تلوت كتاب ربك فقف عند آيات النار وما فيها من العذاب، واعلم أن الله تعالى أراد منا أن نخافه وأن تصيبنا الرحبة مما يكون في النار. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون، الله يخوفنا من عذابه لرحمته بنا، فعلينا أن نخاف. والذي يخاف يجد ويعمل، فليس الخائف حقا من بكى وعصر عينيه، إنما الخائف من ترك ما يعذب عليه. مسألة الخامسة: وجود الجنة والنار. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، وليس أنهما يخلقان يوم القيامة، وهذا ما مضى عليه أهل السنة والجماعة قاطبة. قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالة السنة من رواية عبدوس: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. انتهى كلامه رحمه الله. وهو يشير في آخر كلامه إلى طائفة من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، أنكروا كونها مخلوقة وزعموا أنها تخلق يوم القيامة.
2: أحسن الله عليكم، لو سقتم لنا بعض أدلة أهل السنة على هذا المعتقد.
0: الأدلة كثيرة، ومنها أولا قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، وعن النار: أعدت للكافرين، وما شابه هاتين الآيتين فهي قد جاءت بصيغة الماضي مما يدل على خلقها. ثانيا أحاديث المعراج، وفيها دخوله صلى الله عليه وسلم الجنة ورؤيته النار، وهي في الصحيحين وغيرهما. ثالثا أحاديث القبر، وما فيها من عرض مقعدي المؤمن والكافر من النار والجنة، وما فيها من فتح باب للميت إلى الجنة أو إلى النار، فهل سيفتح له باب إلى معدوم؟ رابعا حديث الكسوف، وهو في الصحيحين، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ومد يده ليتناول قطفا منها ورأى النار فاستأخر، فهل كان رأيا لمعدوم؟ وخامسا حديث كعب بن مالك، وقد مر بنا سابقا: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة. وسادسا حديث أبي هريرة الذي أخرجه 5 إلا ابن ماجه، وفيه أنه لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إليهما، والحديث مشهور، فهو صريح في أن الجنة والنار مخلوقتان. وسابعا أدلة إسكان آدم وزوجه الجنة قبل إهباطهما إلى الأرض، وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة.
1: أحسن الله إليكم، ما سكنه آدم وحواء هو جنة عدن، أليس كذلك؟
0: نعم يا دكتور، هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم، بل شبه اتفاقهم على أنها هي جنة عدن. هذه بعض الأدلة على مقالة أهل السنة في هذا الموضوع. المسألة السادسة: بقاؤهما وعدم فنائهما. اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان، وأهلهما فيهما باقون لا يفنون. ونقل قول أهل السنة وإجماعهم كثير من أئمة أهل السنة كالإمام أحمد وأبي زرعة الرازي وغيرهم من أهل العلم، ومن أولئك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. انتهى من مجموع الفتاوى. وخالف الحق في هذه المسألة الجهمية كعادتهم، فقالوا بفناء الجنة والنار. وقد نقل قولهم الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة وأبطل مقالتهم. وثمة قول ثالث ذهب إليه قلة، وهو بقاء الجنة وفناء النار. والحق الذي لا ريب فيه هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة أنهما باقيتان لا تفنيان.
2: صلى الله عليكم، لو سقتم لنا الأدلة على هذا المذهب الحق.
0: من أدلة بقاء الجنة ما أخبر به سبحانه وتعالى من أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهذا المعنى قد جاء في كتاب الله في 8 مواضع فيها جميعا إخباره سبحانه عن الخلود الأبدي لأهل الجنة فيها. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: وجنات لهم فيها نعيم مقيم، إذن هو باق لا يفنى. ومن ذلك أيضا حديث ذبح الموت وهو مخرج في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ولا أهل النار خلود فلا موت. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فهذه أدلة من جملة أدلة كثيرة تدل على أن الجنة باقية لا تفنى، وأما النار عفان الله وإياكم منها، فإن الأدلة قد دلت أيضا على أنها باقية لا تفنى. ومن ذلك ما أخبر به سبحانه من خلود أهلها الأبدي فيها، وهذا قد جاء في كتاب الله في 3 مواضع. في آية النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. كذا في آية الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وكذا في آية الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إذن هذه أدلة صريحة على أن أهل النار الكفار خالدون فيها أبدا إلى ما لا نهاية، وعليه فالنار باقية. من تلك الأدلة أيضا قوله سبحانه: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وهذه الآية فيها أن أهلها لا يخرجون ولن يخرجوا منها، وفيها أن العذاب مقيم أي باق. ومن تلك الأدلة أيضا قوله تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ومنها قوله تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. وقوله كلما يدل على الاستمرار. من ذلك أيضا قوله سبحانه: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وعليه فلا فناء ولا خروج. ومن ذلك أيضا ما تقدم من حديث ذبح الموت: ويا أهل النار خلود فلا موت. لعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة،
4: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة هود.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة
3: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
2: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الإسراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الإسراء.
1: الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة ترفع الدرجات، تقرب القلوب، وتترك أثرا طيبا في كل محيط، فهي نور يضيء القلوب ويبني جسور المحبة. وكم من كلمة صانتها القلوب فنشرت بها البركة والسلام، وصنعت على يسرها علاقات طويلة متينة. الكلمة الطيبة تجعل الحياة أكثر انسجاما وسعادة، وتزرع الألفة بين الناس، فهي وسيلة للبركة في الدنيا وللفوز بالثواب في الآخرة. وعندما يحرص الإنسان على القول الحسن تصبح بيئته أكثر رحمة ومحبة، وينعكس ذلك على كل من حوله. الكلمة الطيبة من أعظم القربات وأجمل ما يتزين به الإنسان في حياته، فهي امتثال لأمر الله تعالى الذي قال في كتابه العزيز: وقولوا للناس حسنا. فالقول الحسن عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه فيجازيه عليها خير الجزاء، كما أنها تسهل التواصل وتلين القلوب وتفتح أبواب المودة بين الناس، ولعلها من أيسر الوسائل التي تلطف التعاملات اليومية. جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. في هذا الحديث بيان واضح لعظم فضل الكلمة الطيبة. وفي حياتنا اليومية تتجلى صور القول الحسن في مواقف شتى، منها مدح الصادقين وتشجيعهم على الخير، وتوجيه النصيحة بلطف وأدب، وإلقاء التحية بوجه طلق وابتسامة صافية، وتعليم الناس ما ينفعهم من العلم، وإرشادهم إلى ما فيه خير لهم، إضافة إلى نشر روح المحبة والإيجابية في المجالس والمواقف المختلفة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، واهدنا لما تحب وترضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن بريدة رضي الله عنه قال: كنا إذا قعدنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نرفع رؤوسنا إليه تعظيما له. رواه الحاكم. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني. رواه مسلم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: المحبة لا تنفك عن تعظيم وإجلال للمحبوب، ولكن يضاف إلى كل ذات بحسب ما تقتضيه خصائص تلك الذات. فمحبة العبد لربه تستلزم إجلاله وتعظيمه، وكذلك محبة الرسول تستلزم توقيره وتعزيزه وإجلاله.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة التوبة.

نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون

يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

الآخرة وأولئك هم الخاسرون.

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.

لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة التوبة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
4: محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع.
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: ونزلناه تنزيلا.
10: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
8: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
9: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
8: ونزلناه تنزيلا.
9: إعداد وتقديم فيصل ابن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
11: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. اخترنا لكم في هذه الدقائق الآيات من 74 إلى 83 من سورة الأنعام، ونستهل الآية بتلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحبتنا الكرام، نستعرض ما جاء في تفسير السعدي لهذه الآيات الكريمات من سورة الأنعام. يقول تعالى: واذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثنيا عليه ومعظما في حال دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك، إذ قال لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة، أي لا تنفع ولا تضر وليس لها من الأمر شيء، إني أراك وقومك في ضلال مبين، حيث عبدتم من لا يستحق من العبادة شيئا وتركتم عبادة خالقكم ورازقكم ومدبركم. وكذلك حين وفقناه للتوحيد والدعوة إليه نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي ليرى ببصيرته ما اشتملت عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، وليكون من الموقنين، فإنه بحسب قيام الأدلة يحصل له الإيقان والعلم التام بجميع المطالب. فلما جن عليه الليل أي أظلم، رأى كوكبا لعله من الكواكب المضيئة، لأن تخصيصه بالذكر يدل على زيادته عن غيره، ولهذا والله أعلم قال من قال إنها الزهرة. قال: هذا ربي، أي على وجه التنزل مع الخصم، أي هذا ربي، فهلما ننظر هل يستحق الربوبية وهل يقوم لنا دليل على ذلك، فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة ولا برهان. فلما أفل أي غاب ذلك الكوكب قال: لا أحب الآفلين، أي الذي يغيب ويختفي عمن عبده، فإن المعبود لا بد أن يكون قائما بمصالح من عبده ومدبرا له في جميع شؤونه، فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب فمن أين يستحق العبادة؟ وهل اتخاذه إلها إلا من أسفه السفه وأبطل الباطل؟ فلما رأى القمر بازغا أي طالعا رأى زيادته على نور الكواكب ومخالفته لها، قال: هذا ربي، تنزلا. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه، وعلم أنه إن لم يهده الله فلا هادي له، وإن لم يعنه على طاعته فلا معين له. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر من الكواكب ومن القمر. فلما أفلت تقرر حينئذ الهدى واضمحل الردى، فقال: يا قوم إني بريء مما تشركون، حيث قام البرهان الصادق الواضح.

0: واضح على بطلانه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي لله وحده، مقبلا عليه معرضا عمن سواه، وما أنا من المشركين. فتبرأ من الشرك وأذعن بالتوحيد وأقام على ذلك البرهان. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان؟ أي فائدة لمحاجة من لم يتبين له الهدى؟ فأما من هداه الله ووصل إلى أعلى درجات اليقين فإنه هو بنفسه يدعو الناس إلى ما هو عليه: ولا أخاف ما تشركون به، فإنها لن تضرني ولن تمنع عني من النفع شيئا، إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، فتعلمون أنه وحده المعبود المستحق للعبادة. وكيف أخاف ما أشركتم وحالها حال العجز وعدم النفع؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي إلا بمجرد اتباع الهوى، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الله تعالى فاصلا بين الفريقين الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي يخلطوا إيمانهم بظلم: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء، والهداية إلى الصراط المستقيم. فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقة لا بشرك ولا معاص، حصل لهم الأمن التام والهداية التامة. وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات، حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن وإن لم يحصل لهم كاملها. ومفهوم الآية الكريمة أن الذين لم يحصل لهم الأمران لم يحصل لهم هداية ولا أمن، بل حظهم الضلال والشقاء. ولما حكم لإبراهيم عليه السلام بما بين به من البراهين القاطعة قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي على بها عليهم وفلجهم بها. نرفع درجات من نشاء، كما رفعنا درجات إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة، فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات، خصوصا العالم العامل المعلم، فإنه يجعله الله إماما للناس، بحسب حاله ترمق أفعاله وتقتفى آثاره ويستضاء بنوره ويمشى بعلمه في ظلمة ديجوره. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن ربك حكيم عليم، فلا يضع العلم والحكمة إلا في المحل اللائق بها، وهو أعلم بذلك المحل وبما ينبغي له. أيها المستمعون والمستمعات، نختم هذه الحلقة ببعض الوقفات اليسيرة مع هدايات هذه الآيات الكريمات من سورة الأنعام. على المسلم أن يتلطف ويرفق في نصحه لوالديه تأسيا بأبي الأنبياء عليه السلام، فعلى الرغم من عظم جرم آزر في الشرك، إلا أن إبراهيم عليه السلام بدأ بيا أبتي، وهذا يرشدنا أن التناصح لا يسقط حق البر. التدرج في الحوار والمناظرة، حيث اتخذ إبراهيم عليه السلام أسلوب التنزل مع الخصم: هذا ربي، ليقودهم إلى الحقيقة عبر عقولهم، مما يدفعهم للتفكير والوصول إلى النتيجة بأنفسهم. جاء في الصحيحين عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا. إعداد وتقديم فيصل ابن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة الطور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يعلمون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة الطور.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمورنا كلها، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطايانا وعمدنا وجهلنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الروم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الروم.
1: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وأبشروا. رواه البخاري ومسلم. سددوا إلزموا الصواب بلا إفراط ولا تفريط، وأبشروا افرحوا وأدخلوا الفرح على بعضكم.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هنا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: في عباده وخسر هنالك الكافرون. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة غافر.
2: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
3: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
4: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه.
5: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم أيها الكرام إلى النشرة المفصلة، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان الحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو بذكرى اليوم الوطني. ملتقى أبحاث الحج والعمرة والزيارة يواصل أعماله في يومه الأخير. الشؤون الإسلامية بالشرقية تنفذ أكثر من 14,000 جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال أغسطس. في تفاصيل النشرة، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقيتي تهنئة للسيدة أليتشيمينا والسيد فلاديميرو سيلفا الحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة مماثلة للحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو. تختتم اليوم جامعة أم القرى فعاليات الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، واستعرض الملتقى أحدث الأبحاث والتجارب في إدارة الحشود والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي عبر جلسات علمية وورش عمل بحثية بمشاركة أكثر من 80 جهة. وخلال الملتقى تم تكريم الفرق الفائزة في تحدي حج أثون الرابع الذي يهدف إلى تطوير الحلول المبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن. وخلال الجلسة الأولى للملتقى والتي خصصت للتكامل الاستراتيجي بين الجهات في منظومة الحج والعمرة، أوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط أن رؤية 2030 أسهمت برفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
7: وزارة الحج والعمرة اتخذت من هذا التوجه رؤية المملكة 2030 هو حقيقة توجه استراتيجي لأعمالها، وبدأت في تحويل كل القطاعات التي تعمل وتشرف عليها وزارة الحج والعمرة أنها تنتقل من العمل المؤسسي إلى العمل المستدام. وبدأنا بالتحول المؤسسي تحديدا، طبعا عدة نقاط لكن أذكره، وأهمها هو تحول منظومة العمل وتحول المؤسسة لبعض الشركات التي كانت تعمل فقط في الموسم انتقلت إلى شركات مستدامة وأعطيت رخص العمرة. بدأنا ندخل في سلسلة الإمدادات الخاصة بخدمات الحج والعمرة الكثير من الشركات التي تعمل في الحج وفي العمرة. هذه نقطة. النقطة الأخرى الثانية وهي تطوير أعمالنا في سلسلة الإمدادات، إن كانت بالنسبة للإعاشة أو كان للسكن أو كان للنقل، فأصبحت جميع المنظومة تعمل عندما تضع فيها معاييرها أو تضع قوانينها وتعليماتها تضعها على كامل السنة وليس فقط لموسم الحج وموسم العمرة، حتى لو كان لهم خصوصية، لكن هي حقيقة هي بالأساس هي تعليمات وحوكمة لهذا القطاع في سلسلة الإمدادات حتى أنها تعمل في الحج وفي العمرة. النقطة الأخرى الثالثة اللي ممكن نتكلم عنها في كيفية تحولنا نحن من العمل الموسمي إلى العمل المستدام والتخلص من الموسمية هو توفر غطاء تقني يعمل على مدار السنة. فعندنا المسار الإلكتروني للعمرة يتحول إلى مسار إلكتروني للحج. عندنا الخدمات الإلكترونية خصوصا تطبيق نسك اللي يعمل في الحج يعمل في العمرة، وبالتالي هذه برضو من ضمن الممكنات اللي يستطيع فيها مقدم الخدمة أنه يتجاوز العمل الموسمي، يكون في عنده وين بلاتفورم يحتاج يستخدمها وما يستخدم أكثر من بلاتفورم.
6: من جهته أكد مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن المنظومة الصحية بقطاعاتها تعمل طوال العام لخدمة ضيوف الرحمن.
8: المنظومة الصحية والقطاع الصحي مر في ظل الرؤية المباركة، رؤية المملكة 2030، بتغيرات جوهرية في مكوناته وحوكمته، وأصبح هنالك وزارة تشرف وتنظم، وهنالك هيئات متخصصة متعددة، منها الهيئة العامة

0: منظومة موجودة لها حوكمة ولكل منها دورة ومنسجمة مع حوكمة الحج بشكل عام من لجنة الحج العليا واللجان المنبثقة منها سواء اللجان الدائمة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ولجنة المتابعة والتي فيها لجنة معنية بالجوانب الصحية والوقائية وتجتمع فيها كل تمثيلات هذه المكونات اللي ذكرتها قبل قليل تجتمع على أهداف محددة تجتمع على مشاريع ومبادرات تنسجم مع التوجهات العامة لمستهدفات كل موسم حج.
1: نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في المنطقة الشرقية إدارة الرقابة على المساجد 14,042 جولة رقابية وميدانية على الجوامع والمساجد في مختلف مدن ومحافظات المنطقة خلال شهر أغسطس لعام 2026 في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة الميدانية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمصلين والتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات. استقبلت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أول دفعة من طلاب برنامج بكالوريوس الإعلام ضمن جهودها لتوسيع مسار التأهيل الأكاديمي في مجال الإعلام وعلوم الاتصال، ويأتي ذلك ضمن توجهات الجامعة لتطوير برامجها الأكاديمية بما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرا إلى أن البرنامج يسعى إلى إعداد كوادر إعلامية متخصصة ومزودة بمهارات الابتكار والبحث العلمي. تنظم وزارة الداخلية مؤتمر حوار الأمن والتاريخ الأحد المقبل في العاصمة الرياض تحت عنوان تاريخنا ومستقبلنا أمن ونماء، ويتضمن المؤتمر أكثر من 50 جلسة حوارية بمشاركة أكثر من 160 متحدثا من الخبراء والمتخصصين إلى جانب حضور أكثر من 30 جهة. في الشأن الإقليمي والدولي، عربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة عليها، والتي كان آخرها فجر اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذه الاعتداءات تعكس نهجا عدائيا وتشكل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتقويضا ممنهجا للجهود الدبلوماسية الرامية للتهدئة وخفض التصعيد. في موريتانيا، تتواصل الجهود الطبية للسعودية لتقديم الرعاية الصحية لمرضى القلب عبر مشروع تطوعي لقسطرة القلب يشرف عليه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويستفيد منه 60 مريضا خلال 9 أيام في مبادرة تسهم في دعم القطاع الصحي والتخفيف من معاناة المرضى.
2: انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال المشروع الطبي التطوعي لقسطرة القلب بإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويستفيد من المشروع عشرات المرضى في إطار الجهود الطبية والإنسانية الرامية إلى دعم القطاع الصحي في موريتانيا وتوفير الخدمات الطبية التخصصية لمرضى القلب.
3: من هذا النوع من الحملات هو الهدف الأول هو تكوين الطواقم الطبية الوطنية، يعني بالتعاون مع الطواقم الطبية والشفة الطبية من المملكة العربية السعودية نتمكن إن شاء الله تحسين خبرات لطاقمنا المحلي.
2: ويحظى المشروع بتقدير المستفيدين الذين أكدوا أهميته في التخفيف من معاناة مرضى القلب وتوفير العلاج اللازم لهم.
4: جئنا بمريضنا وقد تلقى العلاج بشكل مجاني، فتكاليف العلاج غالية. نشكر القائمين على المشروع وجزاهم الله عنا خيرا.
5: أنا جئت إلى هنا لمرافقة مريض وليست لدي قدرة مادية للتكفل بعلاجه، الحمد لله جاءت هذه البعثة وتكفلوا بعلاجه.
2: ويستمر المشروع على مدى 9 أيام حيث يقدم خدمات القسطرة القلبية العلاجية والتشخيصية ل60 مريضا، وتأتي هذه المبادرة تجسيدا للدعم الإنساني والطبي الذي تقدمه المملكة لموريتانيا في مختلف المجالات، خصوصا المبادرات الإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ختما لهذه النشرة أيها الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان الحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو بذكرى اليوم الوطني. ملتقى أبحاث الحج والعمرة والزيارة يواصل أعماله في يومه الأخير. الشؤون الإسلامية بشرقية تنفذ أكثر من 14,000 جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال أغسطس. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. أشكركم على طيب المتابعة، وتقبلوا تحية محررها أحمد المطيري وفيصل رشيد، ومن الهندسة الرقمية ياسر العبيدي. كان معكم في تنفيذها بدر الزهراني، وعلى قراءتها إبراهيم الشايع. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينفك المؤمن والمؤمنة في سيرهما إلى الله في هذه الدار من زاد يقويهما وحاد يستحثهما، لكي لا يسري إليهما زائر ملل ولا يطوف بهما طائف من كلل.
1: فأوصي الجميع بالعناية بهذا الأمر، أن التفقه في الدين والتعلم، سواء كان من طريق المباشرة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الإذاعة كسماع إذاعة القرآن الكريم، فإن فيها علما عظيما. إذاعة القرآن فيها علم، فيها ندوات علمية ونصائح ومحاضرات.
0: محاضرة الأسبوع.
2: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات العمر.
0: ألم تر أن العلم يذكر أهله بكل جميل فيه والعظم ناخره؟ سقى الله أجدافا أجنت معاشرا، لهم أبحر من كل علم زواخر. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم محاضرة الأسبوع.
3: البرنامج من تقديم فيصل بن جديان العتيبي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
0: محاضرة الأسبوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. سرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة عن قوله تعالى: ماذا أجبتم المرسلين؟ ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف ابن محمد ابن سعيد. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بالحديث عن أهوال يوم القيامة وأحوال الناس فيه، فيقول فضيلته:
4: فإن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته ولم يتركهم هملا، لا يؤمرون ولا ينهون وليس لهم جزاء، إنما خلق الله جل وعلا هؤلاء العباد لعبادته، وأمرهم ونهاهم ووعد عباده الصالحين بالخير في الآخرة، ووعد أهل الشر والفساد والكفر والنفاق بالعذاب الأليم في الآخرة. ويوم القيامة يوم شديد، ذكر الله جل وعلا شدته ومدته، فهو يوم مقداره 50,000 سنة، وهو يوم ذكره الله جل وعلا بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. هذا اليوم يوم يغضب فيه الرب جل وعلا غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجاة في هذا اليوم يتطلبها كل أحد، ما من أحد من مؤمن ولا كافر إلا وهو يتطلب النجاة في ذلك اليوم. ولكن المؤمنين وفقوا في دنياهم فكانت لهم النجاة في أخراهم، وأما الآخرون فخذلوا في أخراهم جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. ذكر الله جل وعلا أحوالا عظيمة لهذا اليوم، فتارة يكون وقت اعتذارات، وتارة لا اعتذارات، تارة يتكلمون وتارة لا يتكلمون، وكل هذا في يوم القيامة له مواطنه. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في ذلك اليوم جدالا ومعاذير، فكل يقدم عذره لعل الله جل وعلا يقبله، ولكن تأتي أحوال يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. حينئذ لا يستطيع الإنسان إنكار شيء مما عمله أو قاله أو اعتقده، لأن الحسيب والقاضي سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، فماذا يقول العبد حين ذاك؟ والحاكم القاضي هو الذي يعلم السر وأخفى. ومن هذه الأحوال أن الله جل وعلا ينادي يوم القيامة، ومن ندائه نداؤه لأهل الشرك توبيخا لهم وتقريعا وتبكيتا لهم وإذلالا وإقامة للحجة عليهم أمام الخلق. ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، فهم يزعمون في الدنيا أن لله شركاء يدعونهم من دون الله فيستجيبون لهم ويستغيثون بهم فيستجيبون لهم ويسألونهم فيعطونهم ويذبحون لهم وينذرون ويطوفون بأضرحتهم وقبورهم ويدعونهم من دون الله، ويزعمون أن هؤلاء يستجيبون لهم فيكثرون من عبادتهم. فإذا جاء يوم القيامة تبرأ هؤلاء المدعوون من الداعين، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فلا سبب حينئذ ينجي إلا السبب الذي كان في الدنيا، وهو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. فالله جل وعلا ينادي هؤلاء أين شركائي الذين كنتم تزعمون، لما لا ينفعونكم في هذه الحال، لما لا يستجيبون لكم، أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون. ينتدب رؤوس الشرك ومقدم الكفر يخاطبون الله جل وعلا فيتبرؤون من هؤلاء أن يكونوا عابدين لهم، ويذكرون لله عز وجل أن من سبقهم قد أغواهم وأنهم قد أغووا من لحقهم، فيريدون أن يدفعوا عن أنفسهم ويدفعوا عن أصحابهم. فيأتيهم السؤال الثاني الذي يفضحهم، الذي ليس فيه لا سابق ولا لاحق، فيقول الله جل وعلا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، من سبقكم لم يغركم، فيقول لا تجيبوا المرسلين، إنما جاءتكم أنتم الرسل ولكنكم لم تستجيبوا لهم. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، الله جل وعلا يعلم ماذا أجابوا. وهذا السؤال لا يراد منه أن يجيبوا، لأن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، وإنما يريد بذلك توبيخهم وتقبيح فعلهم وإقامة للحجة عليهم أمام الخلق في ذلك المجتمع العظيم. ماذا أجبتم المرسلين، بما جاءكم المرسلون، جاءوكم بتوحيدي وعبادتي، ولكنكم تنكبتم عن طاعتهم وتركتم الإيمان بهم وكفرتم بهم. فهذا السؤال لهؤلاء الذين أرسل إليهم الرسل، وسؤال آخر للرسل ولمن أرسل إليهم الرسل. فالله جل وعلا يسأل الرسل ماذا أجبتم، وهذا السؤال لا يراد منه الإجابة، وإنما يراد منه توبيخ من رد دعوة هؤلاء الرسل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فالله جل وعلا أقسم في هذه الآية فلنسألن الذين أرسل إليهم، وهم من أرسل إليهم الرسل، ولنسألن المرسلين وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. رسل الله جل وعلا بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لأممهم، ولكن القوم من أهل الكفر لا يحبون الناصحين، فلم يقبلوا رسالة هؤلاء الرسل. تارة يتعللون بأنهم بشر، إن أنتم إلا بشر مثلنا، وهذه البشرية أو التعلل بهذه البشرية أبطله الله جل وعلا بقوله إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. فالله جل وعلا من على هؤلاء البشر بالرسالة التي اصطفاهم لها. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله جل وعلا هو المصطفي، والله جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو جعل رسالته في خيار هذه الأمم وهم رسل الله جل وعلا وأنبياؤه. فالله جل وعلا يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. خفيت عليهم الأنباء وهي الأخبار العظيمة في شأن الرسل وفي شأن الله جل وعلا وفي شأن اليوم الآخر، فعميت عليهم الأنباء، لأن من رد كلام الله جل وعلا ورد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعث في وقته كان أعمى يوم القيامة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يعني بصيرا بعين في الدنيا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فنسيتها يعني تركتها وأعرضت عنها، كذلك اليوم تنسى تترك في العذاب. فقوله جل وعلا فعميت عليهم الأنباء يعني خفيت عليهم الأنباء، فهم لا يستطيعون حجة. فالله جل وعلا سألهم ماذا أجبتم المرسلين، وهذا سؤال بلبلة لهم، لأنهم يعلمون أن الله جل وعلا يعلم ماذا سيقولون وماذا قالوا، ولكن الله جل وعلا ألقى عليهم هذا السؤال بلبلة لهم، فحينئذ لا يستطيعون أن يجيبوا. فعميت عليهم الأنباء يومئذ يوم القيامة فهم لا يتساءلون. الآن إذا اشترك أناس في جريمة اتفقوا على أنهم في حال القبض عليهم، أنهم يتفقون على كلمة واحدة، فإذا جاء من يأخذ أقوالهم وجد أقوالهم متطابقة لأنهم اتفقوا عليها قبل ذلك، في الآخرة إذا جاءهم السؤال لا يتساءلون. لماذا لا يتساءلون؟ لأنهم يعلمون أن كل واحد منهم ليس له حجة صحيحة، فهم يعلمون أن الحجة الباطلة هي عندهم، فلا برهان لهم يجيبون به الله عز وجل، فلا يسأل بعضهم بعضا لأنه لن يجد عنده جوابا صحيحا، ولا يتساءلون أيضا لأن العداوة بينهم وقعت. فالله جل وعلا يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهؤلاء يلقي الله عز وجل العداوة بينهم، كانوا أخلاء في الدنيا على الكفر وعلى الشرك وعلى النفاق وعلى الضلال وعلى الفسق، ولكن في الآخرة يكونون أعداء لبعض. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذن احذر أن تخالل من يكون عدوا لك في الآخرة. فالله جل وعلا استثنى المتقين، فالمتقون ليسوا بأعداء لبعضهم يوم القيامة، فاحذر أن تخالط أولئك، واحرص على أن تخالط المتقين، لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مثل الجليس الصالح والجليس السوء، فهذا الجليس الصالح يدعوك لطاعة الله، يدعوك لمرضاته، إذا رأى منك تقصيرا نصح لك، وإذا رأى منك اجتهادا في العبادة والطاعة شجعك على ذلك. أما الآخر فإنه إذا رأى منك عبادة لله عز وجل بدأ يوبخك، وبدأ يدعوك إلى الشهوات، وبدأ يخذلك، وأنك تتعب نفسك في حال شبابك، فتمتع بشبابك واحرص على أن تكون فيما بعد رجلا صالحا، وما يدريك أنك تبلغ هذا المبلغ. وإذا رأى منك شيئا تعمله صالحا اتهمك بالرياء وضحك بك لأجل أن يصدك. أما الآخر فتجده يتقلب الليل لأجل أن يسدي لك نصيحة تفيدك في دينك ودنياك، فهذا هو الذي يخالل. فقول الله جل وعلا لا يتساءلون، يعني لا يسأل بعضهم بعضا، فالأنباء قد عميت عليهم كلهم، وهي الأخبار العظيمة قد عميت عليهم كلهم، فليس أحد منهم عنده جواب يجيب به. يقول الله جل وعلا فهم يومئذ لا يتساءلون. إذا علمنا هذا وعلمنا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا لتوحيد الله جل وعلا وطاعته، سألنا سؤالا نسأله أنفسنا، كيف نصل إلى الله جل وعلا؟ أي الطرق التي توصلنا إلى الله؟ الطريق الذي يوصلنا إلى الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا طريق لنا سواه. من تعبد الله عز وجل بغير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم لن يقبل منه عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. فسرها بعض أهل العلم بعبادة من يعبد الله عز وجل بالبدع، فهو منتصب لعبادة الله ولكن ليس بالطريقة التي جاء بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، إنما بطريقة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه الطريقة لا تنفع صاحبها شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يذاد عن قومه أناس قال فيهم أعرفهم ويعرفونني، فيذادون عن حوضه لا يشربون من حوضه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصيحابي أصيحابي، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. حينئذ يتبرأ منهم صلى الله عليه وسلم ويقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا لمن بدل بعدي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أنه مردود عليه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم ماذا يحسنون صنعا، يتعبد ويجتهد ويظن أنه على طريق صحيح ولكن لا يقبل منه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، جاء بفعل التفضيل بأفعل التفضيل، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، من هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يأتي الرجل يوم القيامة يظن أن معه أعمالا كثيرة بإتعابه لنفسه ولكنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيجد هذه الأعمال وبالا عليه وحسرة عليه.
5: محاضرة الأسبوع.
0: أحبتنا الكرام، هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، حيث يواصل الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد محاضرته عن حال الإنسان في القبر، فيقول فضيلته:
4: كلنا سنسأل في قبورنا إذا دفنا عن من ربك، ما دينك، من نبيك. المؤمن يجيب، لأنه كان على هذه الحال في الدنيا. الكافر والمنافق يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهو لا يدري عن حقيقة هذه الكلمة، سمع الناس يقولون شيئا فقاله مثل قولهم، قلدهم في هذه الأمور الفاسدة. فإذا كانت هذه من أول أحوال الآخرة، فما ظنك بما بعدها؟ المؤمن يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيرى من النعيم ما يرى، والآخر يسأل السؤال نفسه فلا يجيب، فيرى من الجحيم ما يرى. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا ليقتدى بهم. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا الأنبياء في سورة الأنعام قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي عمل تريد أن تعمله فانظر هل هو موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو مخالف لها. هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة أو لم يأتي بها؟ فإن لم يكن قد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي باطلة. كان السلف رحمة الله عليهم يتشددون في هذا الأمر غاية التشدد. اختلف الناس في مسألة المتعة بالحج، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول بها ويقول: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن الزبير رحمه الله: نهى عنها أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما يقول عرية، يعني عروة بن الزبير رحمه الله، وهو من الفقهاء العظام ومن التابعين الأجلة، وهو ابن الزبير بن العوام أخو عبد الله بن الزبير. فقيل لابن عباس: يقول نهى عنها أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول نهى عنها أبو بكر وعمر. من أبو بكر وعمر في الإسلام يا إخوان؟ هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما اللذان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ولكن لما كان الأمر فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه المقولة. والإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، وسفيان من العلماء الأجلاء ومن الفقهاء الكبار. يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا الحديث وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، يعني أنه إذا رد قول النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بقول غيره وقع في شرك الطاعة. وشرك الطاعة هو الشرك الذي أطاع به الناس إبليس، والذي سماه الله جل وعلا عبادة: ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. عبادته ليس بالسجود له، ولا بالذبح له، ولا بالركوع له، ولا بالطواف، إنما بطاعته. فهذا شرك الطاعة. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، فهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل. وهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك طاعتهم وتلك عبادتهم. فهذه هي عبادتهم. فهؤلاء الذين يطيعون في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو تشريع عبادة يتعبد بها لله، طاعتهم في هذا شرك بالله عز وجل. فالإمام أحمد رحمه الله قل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيق فهلاكه بهذا الرد، برد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لفلان وفلان. ولهذا يحرص مقدم البدع ومقدم الشرك على ألا تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون لك بقول فلان وفلان دون كلام الله ودون كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا طلبت السند والحجة على القول الذي يقولونه قالوا: إن ذهنك وفهمك لا يدرك النصوص، فيجعلون النصوص عنك بمعزل لأجل أن يضلوك وتبقى مطيعا لهم. طاعة هؤلاء لن تأتي الإنسان بخير، إنما تكون وبالا عليه. الله عز وجل ذكر طاعته في كتابه في أكثر من 30 موضعا، وذكر طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقرن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فقرن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته. كلنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا خيار لنا فيه، فمن كره النبي صلى الله عليه وسلم فليس على ملته، كلنا نحبه. ما علامة هذا الحب؟ هل علامة هذا الحب أن يأمرنا بسنته ونأخذ بسنة غيره؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الإنسان في هذه الدنيا يؤثر عليه ولده الذي يحبه، فتجده يغير بعضا من أموره لأجل طاعة ولده هذا الذي يحبه، وهذه علامة المحبة للولد، وعلامة المحبة للوالد، وعلامة المحبة للزوج، وعلامة المحبة للأخت والأخت والصاحب. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنقذنا الله جل وعلا به من الضلالة نجعل سنته بمعزل ونبحث عن أقوال غيره؟ سبحان الله العظيم، عندنا كتاب الله كما قال ابن مسعود غفطري لم يشبه تحريف ولن يشوبه تحريف، وعندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الحاجة إلى أن نبحث عما سواهما؟ البحث فيهما وليس فيما سواهما. نعقل عن الله مراده ونعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مراده، ولا نعارض بعقولنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك ما لا تدركه من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تبادر بالرد، وإنما الحال أن يرد إلى عالمه، فاسأل أهل العلم عن ذلك، لعل عند من تسأل الجواب الذي تريده. فإن لم تعلم ولم يعلم من تسأله فكل هذا النص إلى عالمه وهو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، واعلم أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون في كلام الله أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يرده العقل الصحيح أبدا، ونقسم بالله على ذلك أنه لا يمكن أن يكون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة أو في كلام الله عز وجل ما يرده العقل السليم أو ترده الفطر السليمة، إنما يرده العقل الفاسد والفطرة المنتكسة. أما العقل السليم والفطرة السليمة فلا والله لا يمكن أن يكون بينهما تعارف بحال من الأحوال. أقول إن الطاعة لهؤلاء الأقوام تكون وبالا على صاحبها يوم القيامة كما في هذه الآية الكريمة: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم. هم وهم كل منهم يتبرأ من صاحبه. يقول الشيطان: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني ما أنا بنافعكم ولا منقذكم ذلك اليوم ولا أنتم منقذي. دعاهم فاستجابوا له. وانظر إلى حال طائفتين، فرعون والرجل الذي آمن من آل فرعون. فرعون يقول: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ومؤمن آل فرعون يقول: اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. أي منهما كان سبيله سبيل الرشاد؟ مؤمن آل فرعون. وأما فرعون فقال الله جل وعلا: يقدم قومه يوم القيامة. يقدمهم لإيش؟ للجنة. يقدمهم للنار، فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. هذا أمرهم بطاعته فرعون فأطاعوه فأرداهم. ومؤمن آل فرعون دعاهم إلى طاعة الله عز وجل وإلى اتباع موسى عليه الصلاة والسلام، فكان سبيلهم النجاة. فهؤلاء في وقت واحد، هذا داعية ضلالة وهذا داعية خير، وكل منهما يقول بأنه سيهديهم إلى سبيل الرشاد. لكن إذا جاء يوم القيامة عرف سبيل الرشاد الذي دعا إليه كل واحد من هؤلاء، فهل سبيل الرشاد سبيل الكفر بموسى عليه السلام حينما يدعو هامان وزير السوء لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا اتباع ظن، وأما الآخر فيأمرهم باتباع موسى عليه الصلاة والسلام؟ أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم والذي أحاطه بالنصرة وغذاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إسلامه واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكن كتب الله جل وعلا عليه الشقاء. لما يا أبا طالب لم تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأجل أن يتبع الآباء، لأجل ألا تعيره عجائز قريش. الآن بيننا وبين عجائز قريش أكثر من 1400 عام، لو آمن سيبقى له الذكر الحسن أو السيء؟ سيبقى له الذكر الحسن. أخشى أن تعيرني عجائز قريش. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يقوله قرناء السوء له عند موته فيقول هو على ملة عبد المطلب، فيدع دين النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بصدقه ومع علمه بأنه نبي الله، لأجل هذه الحجة الواهية. وهم كلهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحد النكران بعد المعرفة، فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون صدقه ولكنهم يجحدون. كذلك فرعون يعلم صدق موسى عليه السلام ولكنه يجحد. النبي صلى الله عليه وسلم سنته باقية، حين ينزل ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في آخر الزمان حكما عدلا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام، في هذه الحال نبي الله عيسى يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم عز لكم وفخر لكم وشرف لكم والله لأن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم خير لنا من الدنيا وما فيها، بل هلاك دنيا الشخص وآخرته هي بتركه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيفما شاء، فتارة تقلب إلى الخير وتارة تقلب إلى الشر، والإنسان ما أسرع هلكته. فهذا موسى عليه السلام يبعث في بني إسرائيل ويذهب إلى الموعد الذي وعده الله إياه، فيأتي السامري في هذه المدة القصيرة ويبث الفرقة بين بني إسرائيل ويأمرهم بعبادة العجل. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فدعاهم فاستجابوا له. فالإنسان لا يجعل نفسه عرضة لتقبل الأهواء ولتقبل البدع. إذا عرض عليك أحد شيئا من العبادات فاطلب منه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول كلنا الآن نصلي ولله الحمد والمنة، وكلنا نزكي وكلنا نحج، لكن هل عرفنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقوم به؟ نكبر تكبيرة الإحرام، نركع، نسجد، ما الدليل عليها؟ لأجل أن تحصل الأجور العظيمة. فخذ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما دونه أهل العلم من الكتب في الأحكام واقرأها واعمل بما فيها. فكل عمل عملته وافقت فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أجرت فيه أجرين: أجر الحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة هذا الدليل، وأجر العمل الذي عملته. وكتب أهل العلم ولله الحمد والمنة موفورة، ألف فيها علماؤنا من الحناف ومن المالكية ومن الشافعية ومن الحنابلة ومن أهل الحديث وغيرهم رحم الله الجميع، فلم يبقوا لنا عذرا، ما بقي لنا إلا أن نأخذ هذه الكتب ونقرأها، وإذا أشكل علينا فيها شيء رجعنا فيه إلى علمائنا. فاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت عليها هذه الآية العظيمة، فهي أحد نوعي التوحيد، لأن التوحيد نوعان: توحيد المرسل وهو الله عز وجل، وتوحيد المرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وكل نبي يرسل في أمته يوحد. إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الطاعة والعبادة إنما تكون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأعني بذلك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فلا يتعبد لله عز وجل بما جاء إلا بما وافق شرعنا، مما صحت به السنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخبرنا بأن نبيا من الأنبياء فعل كذا وكذا، ولم يكن من الأمور المنسوخة التي نسخت بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يميتنا على سنته. اللهم أمتنا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أمتنا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ما بدلنا ولا غيرنا. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد، اللهم اجعلنا من أهل التوحيد، اللهم اجعلنا من أهل التوحيد. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ولولاة أمرنا. اللهم احفظ هذه البلاد وبلاد المسلمين. اللهم من أراد بلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، واجزهم عن هذه البلاد وعن المسلمين خير الجزاء، وارض عنا وارض عنهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع.
0: استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة عنوانها قوله تعالى: ماذا أجبتم المرسلين؟ ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف ابن محمد ابن سعيد. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، ويمكنكم الاستماع لهذه الحلقة عبر قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. في الحلقة القادمة
6: يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد.
3: وتقبلوا أند التحية من فريق البرنامج فيصل العتيبي وعبد الملك البشر.
5: محاضرة الأسبوع.
7: محاضرة الأسبوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الفتح.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الفتح.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: وقرآن الفجر
4: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب.
5: وقرآن الفجر
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورتي الشورى والزخرف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورتي الشورى والزخرف.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين أخطاء تتعلق بصلاة الجمعة، ومن أهمها أولا التهاون بأداء صلاة الجمعة بلا عذر شرعي، وقد ورد وعيد شديد على من وقع في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، رواه أبو داود. وروى أبو داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. ثانيا من الأخطاء أيضا التأخر الشديد عن الجمعة من بعض المصلين، مع أنهم قادرون على التقدم، وقد تسبب هذا التأخر في فوات الجمعة مرات عديدة لبعضهم، حتى صلها هؤلاء المتأخرون ظهرا مع أنهم مقيمون في البلد تلزمهم الجمعة. وأعلم أخي وفقك الله أن هذا التأخر من العادات المذمومة التي اعتادها هؤلاء، حتى إنك تجد الواحد منهم يتأخر وهو كبير في سنه، متقاعد من عمله، متفرغ لا شغل له، وما ذاك إلا لأنه اعتاد هذا التأخر السيء منذ شبابه. فينبغي بالعاقل أن يقطع هذه العادات المذمومة، وأن يتقدم ولو لدقائق يتمكن معها من سماع الخطبتين وحضور الصلاة، وهو مطمئن مقبل على تحصيل الفضل العظيم لهذه الشعيرة. ثالثا من الأخطاء التي يقع فيها بعض من يحضرون الخطبتين الكلام والإمام يخطب، وهذا الكلام يفسد على المتكلم جمعته، روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وهذا لفظ البخاري. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. قال شيخنا ابن باز في معنى الحديث: يفوته فضلها، يعني ليس له جمعة، انتهى. وهذا يؤكد على من حضر الجمعة أن يترك كل ما نهي عنه أثناء الخطبة من مس حصى أو كلام أو غيره مما نهي عنه، حتى لا يفوته فضل الجمعة، وهكذا لا ينشغل بجواله أو قلمه أو شيء مما يشغله عن الخطبة.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز في التفسير
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الحجر.
3: قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين.
2: ثم قال الله تعالى آمراً إبليس أمراً كونياً لا يخالف ولا يمانع بالخروج من المنزلة التي كان فيها من الملأ الأعلى، لأنه مرجوم مطرود عن باب رحمته ومحل أنسه وحضرة قدسه، وأنزله إلى الأرض مذموماً مدحوراً، وأتبعه لعنة لا تزال متصلة به، لاحقة له، متواترة عليه إلى يوم القيامة.

0: من تمام حسد إبليس لآدم عليه السلام وذريته، سأل الله النظرة إلى يوم القيامة، فأنظره الحليم الذي لا يعجل على من عصاه، وأجابه إلى ما سأل، لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب.
1: قال رب

0: لما أمن إبليس قبحه الله واستوثق الإنذار وتحققه تمرد وطغى وقال للرب عز وجل: بسبب ما أغويتني وأضللتني لأزينن لذرية آدم في الأرض وأحبب إليهم المعاصي وأرغبهم فيها وأؤزهم إليها ولأغوينهم جميعا كما أغويتني وقدرت علي ذلك إلا من أخلصته بتوفيقك فهديته، فإن ذلك مما لا سلطان عليه ولا طاقة لي به.
1: قال: هذا صراط علي مستقيم.
0: لما قال الشيطان قولته تلك، قال الله تعالى له متهددا ومتوعدا: مرجعكم كلكم إلي فأجازيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
1: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين.
0: إن عبادي الذين قدرت لهم الهداية لا سبيل لك عليهم ولا وصول لك إليهم، ثم قال في استثناء متصل: إلا من اتبعك من الغاوين.

ثم أخبر الله تعالى أن جهنم موعد جميع من اتبع إبليس، وأن لها سبعة أبواب قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه، أجارنا الله منها. وكل يدخل من باب بحسب عمله، ويستقر في درك بقدر فعله.

0: لما ذكر الله تعالى حال أهل النار عطف ذكر أهل الجنة وأنهم في جنات وعيون، ثم قال: ادخلوها سالمين من الآفات، مسلماً عليكم من ملائكة الله، وأنتم آمنون من كل خوف وفزع، ولا تخشوا من انقطاع ولا فناء.
1: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
0: لا يدخل مؤمن الجنة حتى ينزع الله ما في صدره من غل وحسد وبغضاء، ويجلسون في الجنة متقابلين على السرر، ليس أحد منهم ظهره إلى غيره، بل وجوه بعضهم إلى بعض.
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
0: يخبر الله تعالى أن أهل الجنة لا يمسهم فيها مشقة ولا أذى، وما هم منها بمخرجين، كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا.

0: الآيتين ترغيب وترهيب، وكثيرا ما يقرن الله في القرآن بين مقامي الرجاء والخوف، كما قال تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فالله عز وجل يدعو تارة عباده إليه بالرغبة وذكر صفة الجنة والترغيب فيما لديه، وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالها، لينجع في كل بحسبه، وليبقى العبد بين ترغيب وترهيب.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الأنبياء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم

له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الأنبياء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب
3: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة الحاقة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة الحاقة.
1: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه.
4: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الأحقاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الأحقاف.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المتشددون بلا دليل، والمجاوزون حدود الشرع في أقوالهم أو أفعالهم.

0: شاكرين لنعمك مثني.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب. فإلى هنا.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. سبحان الله، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله، سبحان الله عدد ما في السماوات والأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأكرم من أعطى وأرحم من استرحم وأكفى من توكل عليه وأبر من أجاب. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الملك الرؤوف التواب الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض، وباسمك العظيم أن تقبلنا وترضى عنا رضا لا سخط بعده أبدا. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم، ونعوذ بك من التردي، ونعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين، ونعوذ بك أن نموت ملدوغين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الفرقان.

0: آباؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الفرقان.
2: سنن الجمعة.
3: يسن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. يسن يوم الجمعة التبكير إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون: الأول فالأول. أخرجه مسلم. يسن يوم الجمعة الصلاة إلى خروج الإمام للخطبة، لقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه أزكى الصلاة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. يسن يوم الجمعة الإكثار من الدعاء، لأن فيه ساعة مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. أخرجه مسلم. من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه الألباني.
2: سنن الجمعة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة التوبة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة التوبة.
1: الفوائد التربوية من التشبيهات القرآنية.
2: يقول الله تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قص الله عز وجل في الآيات طرفا من قصة يونس عليه السلام، وأخبر سبحانه أنه خرج عليه السلام مغاضبا ولم يصبر على قومه، فالتقمه الحوت وهو مليم، وحينها رفع يديه إلى مولاه مقرا بالخطأ ونادما عليه، لتنطق شفتاه بأفضل الكلام وأصدق العبارات كلمة التوحيد. وكان من بركات تلك الدعوات أن نجى الله نبيه وفرج عنه كربته، وكذلك ننجي المؤمنين. ومن الفوائد التربوية من التشبيه بيان سعة فضل الله ورحمته عز وجل بعباده المؤمنين، وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام. وفي التشبيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، وأن الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع بين يديه من أسباب الفرج. وفيه إشارة أن الاعتراف بالخطأ من شيم الصالحين، ورجوع إلى الحق من خصال المؤمنين الصادقين.
3: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة آل عمران.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا خير معبود، يا من لا يجوز لغيرك السجود، ويا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، نسألك ألا تكسر لنا قلبا ولا تصعب علينا أمرا ولا ترد لنا دعاء. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ودعاك فأجبته. اللهم ألق علينا محبتك لنكون سعداء، وألقي علينا رضاك لنكون أتقياء، واكتب لنا القبول في الأرض وفي السماء. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته، وبرحمتك شملته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء، وارزقنا الطهر والنقاء، وأبعد عنا الهم والبلاء، وخذ بأيدينا فنحن في دار اختبار وابتلاء، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم.

0: وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم اسعدنا في الدنيا والآخرة، وأصلح أحوالنا، واجعل رحمتك وبركتك في كل أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من تبدل أحوالنا وتغير مآلنا وهتك أستارنا، ونعوذ بك من هواننا على الناس. واحفظنا يا سيدنا من سوء المنقلب وكآبة المنظر. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء. اللهم اجعل لكل عزيز علينا من عطاياك حارسا يحرسه، وسكينة في قلبه تؤنسه، وحكمة ترشده، وابسط له من الخير ما يغنيه ويسعده. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته، وبرحمتك شملته يا رب العالمين، يا أكرم معبود، يا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، تفعل ما تريد. اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: استووا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

أكبر. الله أكبر.

0: يا الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة يونس وهود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة يونس وهود.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند الرابعة والنصف عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم نور على الدرب. أسعد في هذه الحلقة بلقائي مع الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، مجيبا على أسئلتكم مشكورا إن شاء الله في هذه الحلقة. وباسمكم أرحب به، حياكم الله معالي الشيخ.
2: وأنا أرحب بك وبإخوانك القائمين على هذا البرنامج، وأرحب بإخواننا المستمعين وأخواتنا المستمعات، والله تعالى نسأل أن يجعل هذا اللقاء مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على ما ينفع إخواننا وأخواتنا.
1: اللهم أمين، حياكم الله. و أبدأ بعرض أسئلة الإخوة والأخوات في هذه الحلقة. هذا الأخ محمد عبد الرحمن من الرياض يسأل، يقول: ما حكم التمويل الشخصي، ما يسمى بالتورق؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. التورق من البيوع الجائزة، وهو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل وهو لا يريد السلعة، وإنما يريد أن يبيع هذه السلعة وينتفع بثمنها، وهذه تسمى قديما المداينات، يأخذ دين من فلان، ولا تزال موجودة على شكلها القديم، ولكن الناس انصرفوا عنها لأن الأرباح فيها تكون عالية. بعض الناس الآن يأخذ مثل ما يقولون 10 ب15، يعني 50% الأرباح، وهذا شيء كثير جدا. البنوك الآن والمصارف وشركات التمويل كلها في حدود 6% ونحو ذلك، ما تصل أبدا إلى 10%. ولهذا يا أحبابي، التمويل الشخصي الذي هو التورق هو من الاستدانة، والدين قد يحتاج إليه الإنسان فيكون نعمة، يقضي به حوائجه، يزوج ابنه، يرمم بيته، يعالج أخيه، كل هذه الحاجات ما تكون في الغالب عند بعض الناس إلا بالتمويل. وكذلك أحبتي في الله، هذا التمويل يكون الإنسان يقسطه على ما لا يتعبه، يعني يشوف له قسط مريح ويعني يلتزم به أمام المصرف أو شركة التمويل، ويحصل له التيسير على نفسه وعدم المشقة عليها، فهو أولا حلال. والتورق يعني عند جميع علماء المذاهب الأربعة أنه جائز، بل بعضهم يجيز ما هو يعني أشد منه، وهو بيع العينة. بيع العينة هذا من الربا، يجزه بعض المذاهب، ولكننا نحكي الآن عن التورق. التورق جائز، ونسأل الله تعالى أن

0: الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها وهو يريد إهلاكها أهلكه الله. وهذا نراه الآن واضحا، أناس كثير تجتمع عليهم الديون حتى توصلهم إلى إيقاف الخدمات والسمعة السيئة والتسجيل في سمة ونحو ذلك من الأشياء التي كان العبد في غنى عنها لو التزم بالمنهج الشرعي في التورق.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذا الأخ الكريم يقول: كم نصاب زكاة الريال السعودي وهل يختلف من بلد لآخر؟
0: الريال السعودي معتبر عندنا في المملكة العربية السعودية في الزكاة بالريال الفضي، لأن الريال السعودي أولا كان ريالا فضيا ثم تحول إلى ريال ورقي. مقدار النصاب في الفضة 595 غرام، 595 غرام، يعني 600 غرام إلا خمسة. هذه في الأيام هذه قيمتها تقارب 4278، قل 4300. السائل يقول: هل يختلف النصاب من بلد إلى آخر؟ لا، نصاب الفضة 595 غرام، وهذا لا يختلف، الغرام لا يختلف، وإنما الذي يختلف هو النقود. يعني الآن لو ترى كم النصاب مثلا في الجنيه المصري تجاه 1000، وكذلك في السودان، بينما هو عندنا في السعودية كان قديما يعني 1200 قبل 3 سنوات، ثم خلال هذه السنة والتي قبلها ارتفع سعر الذهب والفضة ارتفاعا كبيرا جدا حتى تضاعف النصاب. نعم
1: نعم، جزاكم الله خير. هذا الأخ يقول: أخطأت في كتابة آية في اختبار اللغة العربية دون عمد، هل في ذلك إثم؟
0: يا إخوان، الإنسان إذا يختبر لا يعني يمسك نفسه أنه ما يكتب إلا الصواب، لأن يوسوس عليه الشيطان تختلف عليه الآية. الإنسان إذا كان في وقت الاختبار لا يتوقف عن العمل بالظن الغالب، بل يكتب ما يظنه. أحيانا تكون الآية والله عليم حكيم، ويكتبها الطالب والله عزيز حكيم، أو والله خبير بما تعملون أو بما يعملون ونحو ذلك. هذا لا شيء عليه، لأنه لم يذهب ليبلغ الناس، هو سئل فكتب، يعني الجواب بينه وبين الأستاذ. ولا نقول بأن هذا أثم، لا، لأن الرجل الآن مطلوب منه أن يكتب ما يظنه في الآية، وهو يعلم أنه بعد نهاية وقت الاختبار سيتأكد منها وسيعرف الحل الصحيح. نعم
1: نعم، جزاكم الله خير. هذا المستمع الكريم يسأل عن تفسير قوله تعالى: إني لأظنك يا فرعون مثبورا.
0: هذا يا أحبابي من كلام موسى عليه السلام. موسى عليه السلام قال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. فرعون يتهم موسى بأنه مسحور وأن السحر قد أثر على عقله. قال له موسى: لقد علمت، يعني يا فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر يهتدي بها الناس في ظلمات الجهل، لأن الله تعالى هو الذي يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور، وهذه نعمة من الله. أما الكفار فإن أولياءهم من الطواغيت يخرجونهم من النور إلى الظلمات.

0: وقد أرسل الله موسى إلى فرعون وأيده بتسع آيات بينات، كل واحدة منها تكفي أن تدله على الحق. هذه التسع هي الحية والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والرجز وفرق البحر. فكان آل فرعون يعرفون هذه الآيات ورأوها بأعينهم، ولكنهم جحدوها، استيقنتها أنفسهم لكنهم جحدوها. فالله تعالى قال: فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال له موسى: لقد علمت، يعني يا فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر من الله لعباده، فلا يجوز لهم أن يتعاموا عنها وإن يطلبوا الهدى من غيرها، فإن فعلوا ذلك فهم مثبورون هالكون. ولهذا قال موسى عليه السلام لفرعون: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي ممقوتا ملقى في العذاب، لك الويل والذم واللعنة. نسأل الله العافية والسلامة.
1: جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا الأخ الكريم يقول: حججت متمتعا وشككت في شوط الطواف، هل هو الرابع أم الخامس؟ وبنيت على أنه الخامس، فهل طوافي وحجي صحيح؟ وما حكم الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر؟
0: إذا شك الإنسان في عدد أشواط الطواف أو السعي أو عدد ركعات الصلاة، فإن كان له ظن غالب عمل به، يعمل بالظن الغالب ولا يلوم نفسه ولا يفتح للوسواس بابا بعد ذلك. وإن لم يكن لديه ظن غالب أخذ بالأقل، هذا إذا شك ولم يكن لديه ظن غالب يأخذ بالأقل وينطلق ليكمل صلاته ولا يلتفت للشيطان.
1: أيضا يسأل عن حكم الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر.
0: حكم الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر الذي هو يوم النفر يجوز، والناس الآن يتزاحمون والحاجة داعية إلى أن يكون بدء اليوم من طلوع الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرمي بأنه من ذكر الله، قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وإذا كان الرمي من ذكر الله فإن الله تعالى أمر بأن نذكره في الأيام المعدودات كلها، قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين اللي هو اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذا الدليل الأول لجواز الرمي قبل الزوال في ذلك اليوم. ثم أيضا بارك الله فيكم، الرمي هو من أعمال الحج، وأعمال الحج كلها تعمل في الأيام المعدودات، يعني الحلق في كل الأيام، والذبح في كل الأيام، والطواف في كل الأيام، والسعي في كل الأيام. فلماذا لا يكون الرمي وهو أخوها ومن هذه الأعمال التي جعله الله فيها ذكرى، لماذا لا يكون أيضا في جميع هذه الأيام؟ هذا أمر ينبغي أن يفطن له. ثم أيضا قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين. هل الآن اليوم يبدأ الظهر؟ لا، اليوم يبدأ من الفجر ومن طلوع الشمس. ولذلك هؤلاء إذا انطلقوا بعد طلوع الشمس قد انطلقوا في اليوم الثاني عشر الذي قال الله فيه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. ما الفرق بين الذنب والمعصية والسيئة شيخ عبد الله؟
0: هذه كلها بمعان متقاربة، وكلها تدل على الذنوب والمعاصي، فالذنب والمعصية والسيئة والخطيئة لا يمكن أن يكون شيئا منها طاعة، كلها معاصي، ولكن هل بعضها أكبر من بعض؟ نحن نعرف أن السيئات تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فجعل السيئة قسيمة لكبيرة من كبائر الذنوب. فينبغي لنا يا أحبابي أن نعرف أن هذه كلها تدل على شيء لا يحبه الله ولا يرضاه، ولكن يحب من عباده إذا اقترفوا أن يستغفروه ويتوبوا إليه، ووعدهم جل وعلا أن يتجاوز عنهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السؤال بعث به أحد المستمعين، يسأل عن حكم لبس الإحرام الذي كما يسمى على شكل تنورة.
0: لبس الإحرام المخيط على شكل الإزار أو التنورة لا يجوز، وإن كان أحد مشايخ الفتوى في هذه البلاد المباركة والشيخ هو الشيخ ابن عثيمين كان يجيزه، ولا يزال بعض طلبته على عمله، إلا أن إن شاء الله الذي نعتقد بأنه أرجح أنه لا يجوز للمسلم أن يحرم في إزار التنورة، وعليه أن يحرم في الإزار المعتاد. وقد صنع قبل سنوات إزار يكون فيه لاصق يشبه لاصق في نعال الأطفال، فإذا وضع أحد الوجهين على الآخر وهو يعني عندما يلبس الإحرام يلتصق ولا يعني ينفسخ أبدا، يكون كما لو كان قد خيط. نعم.
1: نعم. جزاكم الله خير معالي الشيخ. وبهذه الإجابة مستمعينا الكرام وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. شكر الله لمعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي ما تفضل به من وقت وإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات. جزاكم الله خير معالي الشيخ.
0: وأنا أشكر لك ولإخوانك القائمين على هذا البرنامج، وأشكر لإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على نفع إخواننا وأخواتنا وما يقربنا منه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن أيها الكرام وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا ويزيدنا علما وعملا صالحا. تقبلوا في ختمها تحية منفذها عثمان بن عبد الكريم الجويبر. نعود نلتقيكم من جديد في حلقة مقبلة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن

يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن

إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل

0: خصائص يوم الجمعة وآدابها. يوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وقد عد ابن القيم أكثر من 30 مزية وفضلا لهذا اليوم. ومن تلك الخصائص والفضائل أنه يوم عيد المسلمين الأسبوعي، فيحرم صومه منفردا. ومنها أنه يوم المزيد، يتجلى الله فيه للمؤمنين في الجنة، قال تعالى: ولدينا مزيد. وقال أنس رضي الله عنه: يتجلى لهم في كل جمعة، وهو خير الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفيه ساعة الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. ولهذا اليوم العظيم آداب وسنن، منها أنه يستحب أن يقرأ الإمام في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان كاملتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما. ومن آدابه التبكير إلى الصلاة، وقد ورد في الحث على التبكير والعناية به أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ومن آداب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن سننه الاغتسال، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ويستحب فيه التطيب والتسوك ولبس أحسن الثياب. قال صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. كما يستحب قراءة سورة الكهف، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ومن الآداب الواجبة وجوب الإنصات للخطبة، والحرص على فهمها والاستفادة منها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بينات.

0: بينات
1: بينات.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. مرحا أي اختيالا وتبخترا، أي لا تكن منك هذه الحقيقة، لأن ذلك مشي أشر وبطر وتكبر، فهو جدير بأن يظلم صاحبه ويفحش ويبغي، بل امشي هونا، فإن ذلك يفضي بك إلى التواضع فتصل إلى كل خير.
1: بينات.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة الأعراف.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة الأعراف.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم بلاغته صلى الله عليه وسلم وفصاحته. كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة أفصح الخلق وأعذبهم كلاما، ويتكلم بجوامع الكلم، ويختار في خطابه أحسن الألفاظ وألطف العبارات، ويعطي كل مقام ما يناسبه من الكلمات اللائقة به، وكانت خطبه تشد السامعين، ومرآه يأخذ لباب الناظرين، فتعمل كلماته عملها في النفوس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. أخرجه البخاري ومسلم، أي يجمع الله له المعاني الكثيرة باللفظ القليل، وكانت أقواله تنطق بالحكمة ويعلوها النور، حتى إذا جلس مجلسا لم تفارقه أبصار أصحابه ولا بصائرهم. جلس يوما بين أصحابه فقال: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي وصححه الألباني. ووقف مرة أمام الناس فقال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وصححه الألباني.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن: اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد،
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
3: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن:
6: شرح كتاب التوحيد. برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
3: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: مجالس العقيدة،
8: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
2: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية.

0: مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله معشر الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة، ويسعدني أن أرحب في مطلعها بالأخوين الكريمين الدكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب. أهلا وسهلا.
3: حياك الله شيخنا.
4: الله يحييكم شيخنا الكريم. أحسن الله إليكم، انتهينا في الحلقة الماضية من الكلام عن مواقف القيامة، ولعلنا قد بلغنا اليوم المبحث الأخير في مباحث اليوم الآخر، وهو موضوع الجنة والنار، فماذا لدينا فيه؟
2: بارك الله فيكم. نهاية مواقف القيامة تكون بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ها هنا تفرق الناس بعد اجتماع، فصار منهم الشقي وصار منهم السعيد، ويوم تقوم الساعة ويومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وقال سبحانه: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون أي يتفرقون، ففريق في الجنة وفريق في السعير. ولذا قال عقيبها: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. نسأل الله أن يجعلنا مع السعداء.
3: أحسن الله عليكم، وما المسائل المندرجة تحت هذا الموضوع؟
2: لا ريب أن الكلام عن الجنة والنار كلام كثير، بحيث يقف الإنسان حائرا أمامه، فماذا يأخذ منه وماذا يدع؟ لكن يمكن تلخيص مهمات في هذا الموضوع في 6 مسائل. المسألة الأولى: الجنة جزاء الإيمان والعمل الصالح، ليس في الآخرة إلا داران، الجنة والنار. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. الجنة دار النعيم، هي الدار التي أعدها الله لنعيم أوليائه، وجعل هذا النعيم جزاء على إيمانهم وأعمالهم الصالحة، نعم الثواب وحسنت مرتفقة. وقد دل على هذا أدلة كثيرة يصعب حصرها، ومنها قوله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وقال سبحانه: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وهذا الوعد قد جاء بأنواع كثيرة، فمنه الوعد بدخول الجنة مطلقا، ومنه وعد بنيل بعض نعيمها، وهو يستلزم التنعم بسائر ما تحويه الجنان من أصناف النعيم، كالفوز ببيوت الجنة أو بغراسها أو بكنوزها أو نيل الدرجات الرفيعة فيها أو مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما هنالك.
4: أحسن الله إليكم، كيف الجمع بين الأدلة التي دلت على أن دخول الجنة بالحسنات وبين الحديث فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله؟
2: هذه مسألة مهمة، ولاحظ فيها أمرين. الأول: أن الله تعالى جعل الجنة جزاء للمؤمنين على إيمانهم وعملهم الصالح، وهذا منه سبحانه تفضل محض، ليست القضية معاوضة، والعبد لا يستوجب على ربه شيئا. الأمر الثاني: الحسنات سبب دخول الجنة، وهذا واضح جلي في أدلة كثيرة، ومنها قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ومن ذلك قوله سبحانه: أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، إلى غير ذلك. والمقصود بكون الحسنات سبب دخول الجنة أن الله تعالى جعل الأعمال الصالحة وسيلة دخول الجنان ونيل رحمة الرحمن، لكن هذا السبب لا يستقل بحصول المسبب، إنما المعول على رحمة الله وفضله، بدليل الحديث السابق: فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. متفق عليه. فالآيات السابقة ونظائرها دلت على أن الأعمال أسباب لا أعواض وأثمان، وأما المنفي في الحديث فاستحقاق الثواب بمجرد الأعمال وكونها ثمنا وعوضا لها. الخلاصة: المثبت في قولنا ندخل الجنة بالأعمال الصالحة باء السببية، والمنفي في قولنا لا ندخل الجنة بالأعمال الصالحة باء المعاوضة. فدخول الجنة برحمة الله، والإيمان والعمل الصالح سبب ذلك.
3: هل من زيادة توضيح؟ أحسن الله عليكم.
2: نعم، الباء في الآيات السابقة كالباء في قوله تعالى وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. ومعلوم أن مجرد نزول المطر ليس موجبا للنبات، بل لا بد من أن يخلق الله أمورا أخرى لحصوله من التراب والشمس والرياح ودفع الآفات المانعة ونحو ذلك. كذلك الأمر في الثواب، لا بد من فضل الله سبحانه ورحمته وتقبله للحسنات ومغفرته وعفوه. إذن المعول كله على رحمة الله حقا، والعمل الصالح لا يستقل بالنجاة. وكيف ذلك والأمر كله من الله وإليه؟ فهو الذي وفق للعمل الصالح، حيث خلق القدرة والإرادة للعمل ويسر الأسباب وفقها وعلم وأزال الموانع، ثم تفضل بقبول العمل على ما فيه من تقصير، فتبين أن الأعمال لا تستقل بدخول الجنة إلا أن يتغمد الله العامل بمغفرته ورحمته.

0: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن الحديث عن الجنة يعني الحديث عن نعيم سرمدي مؤبد لا ينقطع، وأهلها لا يبغون عنها حولا. وكيف يطلب التحول من هو في هذا النعيم الأبدي واللذات المستمرة والخير العظيم؟ إذا كان أدنى أهل الجنة منزلة له مثل كل نعيم هذه الدنيا من أولها إلى آخرها وعشرة أضعافه، هذا أدنى أهل الجنة، فكيف بمن هو أرفع منزلة؟ لو لم يكن في الجنة إلا أن الحزن والنصب والتعب كله يزول لكفى. ولذا أهل الجنة فيها يحمدون الله على هذا، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. نسأل الله أن نكون ممن يقول هذا القول بمنه وكرمه. وقد تكاثر في الكتاب والسنة بيان أصناف النعيم الذي وعد الله المتقين في الجنة، من القصور والحور والمراكب والأرائك واللباس والخدم والأكل والشرب، مع السلامة من الآفات والمؤذيات، فلا ظمأ ولا نصب ولا حزن ولا مرض ولا موت ولا نوم ولا هرم. الخلاصة: أهل الجنة في سعادة خالصة وفرح تام ولذة دائمة. ويجمع هذا المعنى قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، قوله: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وقوله: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وقوله تعالى في الحديث السابق: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، متفق عليه.
1: صلى الله عليكم، ليتكم تشيرون إلى أعظم نعيم الجنة.
0: أحسنت يا أبا عبد الله. مهما قيل في نعيم الجنة لأهلها، فإن النعيم الأكبر والمنة العظمى لأهل الجنة حلول رضوان الله ورؤيته سبحانه وسمع كلامه. هذا أعظم نعيم أهل الجنة، وهي أمور متلازمة. إذا رأى المؤمنون ربهم وسمعوا كلامه وقد حل رضوانه عليهم، فإن تلك النعمة لا يضارعها شيء من كل أصناف النعيم.
1: أحسن الله إليكم، وما أعظمها من نعمة وأجله من ثواب.
0: لا ريب، أعيد القول، فما أحلى أثره على اللسان والقلب. أعظم النعيم وأجله على الإطلاق حلول رضوان الرب جل وعلا على أهل الجنة، وتمتعهم بمخاطبته والنظر إلى وجهه الكريم، فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤية ربهم ورضوانه عليهم، فهي الغاية التي أمها العابدون والنهاية التي سعى إليها المحبون. فرضى رب الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات. قال سبحانه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. قال ابن كثير رحمه الله: أي رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وجاء في رواية أخرى زيادة: ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكل الروايتين في صحيح مسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: أفضل نعيم الآخرة وأجله وأعلاه على الإطلاق هو النظر إلى وجه الرب عز وجل وسماع خطابه. ويقول شيخه رحمه الله: ورؤيته سبحانه هي أعلى مراتب نعيم الجنة، وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين، وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله.

0: الله ومعرفتهم به.
1: صلى الله عليكم، ذكرتم أن أهل الجنة لا يذوقون النوم فيها، فكيف يوجه قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة وأحسن مقيلة؟
0: بارك الله فيكم. نعم، قد يرد هنا نوع إشكال في قوله وأحسن مقيلة. ينبغي أن نتنبه إلى أنه لما كانت الجنة دار النعيم المقيم واللذات الدائمة لم يكن فيها نوم ولا يذوقه أهلها البتة، وذلك لكمال حياتهم، لأن النوم في الجنة يذهب عليهم وقتا بلا فرح ولا سرور ولا لذة، وهذا غير واقع، فالسرور فيها دائم. ولأن النوم أيضا هو الوفاة الصغرى والجنة لا موت فيها، وهذا على كل حال محل إجماع بين العلماء. وتأمل قوله تعالى عن أهل الجنة على الأرائك ينظرون. قال بعض المفسرين النظر كناية عن سلب النوم، كأنه لدفع توهم النوم من ذكر الأرائك المعدة للنوم غالبا. ويؤيد هذا ورود الفعل المضارع ينظرون الذي يدل على الاستمرار. وقد جاء التصريح بانتفاء النوم في الجنة في السنة في حديث جابر رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله أينام أهل الجنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. والحديث فيه بحث، فقد أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه طائفة من أهل العلم، ورجح طائفة إرساله. ومهما يكن فما دل عليه من نفي النوم عن أهل الجنة صحيح لا ريب فيه، بل مجمع عليه كما سبق. نأتي الآن إلى ما قد يتوهم من معارضة ذلك لقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة. المفسرون على أن المقيلة في الآية لا يدل على نوم أهل الجنة فيها، وأبرز ما حملت عليه الآية توجيهان. الأول أن القيلولة في اللغة الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم، كما نبه عليه الأزهري في تهذيب اللغة وغيره، وقد وجه الآية بهذا جمع من المفسرين كالبغوي وغيره. التوجيه الثاني أن المقيل هو المأوى والمنزل، وبه قال قتادة وجماعة من المفسرين. وسواء كان الصواب مع هذا التوجيه أو ذاك، فقد ثبت أنه لا معارضة بين الآية وانتفاء النوم في الجنة، والله أعلم. المسألة الثالثة النار دار الجزاء على الكفر والسيئات. النار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، كما أخبر سبحانه عنها بقوله أعدت للكافرين. ومع كونها أعدت لهم فإن من عصاة أهل التوحيد والإسلام من يدخلها، ولذلك في حديث الشفاعة وهو في الصحيحين بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين إذا شفعوا في إخوانهم الذين أخذ بهم إلى النار يقال لهم أخرجوا من عرفتم، قال فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه. إذن الأمر جلل، فاللهم رحماك. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فأولئك لا يموتون فيها ولا يحيون، والمعنى لا يموتون فيستريحون ولا يحيون حياة مستقرة. ثم قال ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة، الحديث وهو في صحيح مسلم. هؤلاء عصاة من عصاة أهل الإسلام. إذن سبب دخول النار من هؤلاء العصاة الذنوب، تصيبهم النار المدة التي يشاء الله سبحانه، ثم إنهم يموتون فيها قبل أن يخرجوا إلى الجنة.
1: أحسن الله إليكم. إذن هم بعد أن يعذبوا ما شاء الله أن يعذبوا يموتون في النار.
0: أحسنت يا دكتور، هذا ما ثبت في السنة كما سمعنا في الحديث السابق. أما أهل النار الذين هم أهلها فأولئك لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة. قال العلماء هذه الموتة للعصاة موتة حقيقية، لأنه أكدها بالمصدر حيث قال فأماتهم إماتة، وذلك تكريم لهم حتى لا يحسوا ألم العذاب بعد الاحتراق، بخلاف الكفار الذين هم أهلها ومخلدون فيها، أولئك لا يموتون فيستريحون ولا يحيون حياة مستقرة هانئة، كما قال سبحانه عنهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها.
1: أحسن الله عليكم. هل الدار التي يعذب فيها العصاة هي الدار التي يعذب فيها الكفار؟
0: هذه الدار أعني جهنم أعوذ بالله منها دار واحدة، وهي التي يعذب فيها الكفار ويعذب فيها العصاة كما هو ظاهر الأدلة، لكنها دركات، فلا ريب أن منزلة العصاة أهون من منزلة الكفار، بل والكفار أنفسهم ليسوا على درجة واحدة. قال سبحانه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وسؤالك يا أبا عبد الله يجرنا إلى تنبيه وتذكير نحتاجه. التفكر فيما جاء في هذا الموضوع يبعث على الخوف والوجل، فليست المسألة أن النار للكفار، وأما من قال لا إله إلا الله وكان عنده توحيد فمهما فعل من المعاصي فهو سالم ولا بد. الأمر ليس كذلك. إذا شاء الله تعالى تعذيب العاصي ولم يشأ العفو عنه فإنه سيعذب، والعذاب شديد، وكم سيمكث في النار الله أعلم. لذلك الله سبحانه يخوفنا من النار فيقول: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. هذا خطاب لأهل الإيمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. دخلت النار في أذية هرة، فكيف بما هو أعظم من هذا؟ وتأمل معي ما قدمت الإشارة إليه في حديث الشفاعة الطويل، حيث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، إلى آخر الحديث، وهو متفق عليه. المؤمنون الناجون يشفعون عند الله في من دخل النار من المسلمين، فيخبرون أنهم كانوا يصلون ويصومون ويحجون. إذن العذاب قد نال أناسا يفعلون الطاعات، يصومون ويصلون ويحجون لكنهم يتركون واجبات أو يفعلون محرمات، كان هذا سبب تعذيبهم. إذن لنعي أمرا عظيما، كما أن الله غفور رحيم فإنه شديد العقاب، نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم.
1: أحسن الله إليكم، هل ننتقل للمسألة الرابعة؟
0: المسألة الرابعة: النار عياذا بالله منها فيها من العذاب فوق ما تتصور العقول. جهنم نعوذ بالله منها فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على بال. الحديث عن النار يعني الحديث عن أهوال وشدة وعذاب عظيم ونكال فوق التصور. إن لدينا أنكالا وجحيمة وطعاما ذا غصة وعذابا أليمة، شيء عظيم وهول كبير. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب أنه أهون أهلها عذابه، فكيف كان عذابه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا، أخرجه مسلم أيضا. إذا كان الدماغ يغلي فكيف بما هو دونه مما هو أقرب للقدمين؟ الأمر عظيم. قال سبحانه: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يستغيثون يطلبون الشراب لأنهم عطشوا عطشا شديدا فيغاثون بماء كالمهل. واختلف المفسرون في هذا المهل إلى 6 أو 7 أقوال، وجمع بينها ابن كثير فبين أنه شراب أسود منتن غليظ حار نعوذ بالله، وإذا أراد أن يشربه وقربه من وجهه شواه حتى يسقط جلد وجهه فيه، وإذا شربه قطع أمعاءه، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ليس هذا فقط، بل أيضا يصب من فوق رؤوسهم الحميم، والنتيجة يصهر به ما في بطونهم والجلود. هذا طرف من عذابها، فكيف بأنواع العذاب الأخرى؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا أمر عظيم. إذا تلوت كتاب ربك فقف عند آيات النار وما فيها من العذاب، واعلم أن الله تعالى أراد منا أن نخافه وأن تصيبنا الرحبة مما يكون في النار، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون، الله يخوفنا من عذابه لرحمته بنا، فعلينا أن نخاف، والذي يخاف يجد ويعمل. فليس الخائف حقا من بكى وعصر عينيه، إنما الخائف من ترك ما يعذب عليه. مسألة الخامسة، وجود الجنة والنار. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، وليس أنهما يخلقان يوم القيامة، وهذا ما مضى عليه أهل السنة والجماعة قاطبة. قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالة السنة من رواية عبدوس: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. انتهى كلامه رحمه الله. وهو يشير في آخر كلامه إلى طائفة من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، أنكروا كونها مخلوقة وزعموا أنها تخلق يوم القيامة.
1: أحسن الله عليكم، لو سقتم لنا بعض أدلة أهل السنة على هذا المعتقد.
0: الأدلة كثيرة، ومنها أولا قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، وعن النار: أعدت للكافرين، وما شابه هاتين الآيتين فهي قد جاءت بصيغة الماضي مما يدل على خلقها. ثانيا أحاديث المعراج، وفيها دخوله صلى الله عليه وسلم الجنة ورؤيته النار، وهي في الصحيحين وغيرهما. ثالثا أحاديث القبر، وما فيها من عرض مقعدي المؤمن والكافر من النار والجنة، وما فيها من فتح باب للميت إلى الجنة أو إلى النار، فهل سيفتح له باب إلى معدوم؟ رابعا حديث الكسوف، وهو في الصحيحين، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ومد يده ليتناول قطفا منها، ورأى النار فاستأخر، فهل كان رأيا لمعدوم؟ وخامسا حديث كعب بن مالك، وقد مر بنا سابقا: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة. وسادسا حديث أبي هريرة الذي أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه، وفيه أنه لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إليهما، والحديث مشهور، فهو صريح في أن الجنة والنار مخلوقتان. وسابعا أدلة إسكان آدم وزوجه الجنة قبل إهباطهما إلى الأرض، وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة.
1: أحسن الله إليكم، ما سكنه آدم وحواء هو جنة عدن، أليس كذلك؟
0: نعم يا دكتور، هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم، بل شبه اتفاقهم على أنها هي جنة عدن. هذه بعض الأدلة على مقالة أهل السنة في هذا الموضوع. المسألة السادسة: بقاؤهما وعدم فنائهما. اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان، وأهلهما فيها وأهلهما فيهما باقون لا يفنون. ونقل قول أهل السنة وإجماعهم كثير من أئمة أهل السنة كالإمام أحمد وأبي زرعة الرازي وغيرهم من أهل العلم، ومن أولئك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. انتهى من مجموع الفتاوى. وخالف الحق في هذه المسألة الجهمية كعادتهم، فقالوا بفناء الجنة والنار. وقد نقل قولهم الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة، وأبطل مقالتهم. وثمة قول ثالث ذهب إليه قلة، وهو بقاء الجنة وفناء النار. والحق الذي لا ريب فيه هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، أنهما باقيتان لا تفنيان.
1: أحسن الله عليكم، لو سقتم لنا الأدلة على هذا المذهب الحق.
0: من أدلة بقاء الجنة ما أخبر به سبحانه وتعالى من أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهذا المعنى قد جاء في كتاب الله في ثمانية مواضع، فيها جميعا إخباره سبحانه عن الخلود الأبدي لأهل الجنة فيها. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: وجنات لهم فيها نعيم مقيم، إذن هو باق لا يفنى. ومن ذلك أيضا حديث ذبح الموت، وهو مخرج في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال فيؤمر به فيذبح. قال ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ولا أهل النار خلود فلا موت. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فهذه أدلة من جملة أدلة كثيرة تدل على أن الجنة باقية لا تفنى، وأما النار عفان الله وإياكم منها، فإن الأدلة قد دلت أيضا على أنها باقية لا تفنى، ومن ذلك ما أخبر به سبحانه من خلود أهلها الأبدي فيها، وهذا قد جاء في كتاب الله في ثلاثة مواضع. في آية النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. كذا في آية الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وكذا في آية الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إذن هذه أدلة صريحة على أن أهل النار الكفار خالدون فيها أبدا إلى ما لا نهاية، وعليه فالنار باقية. من تلك الأدلة أيضا قوله سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وهذه الآية فيها أن أهلها لا يخرجون ولن يخرجوا منها، وفيها أن العذاب مقيم أي باق. ومن تلك الأدلة أيضا قوله تعالى ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومنها قوله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، وقوله كلما يدل على الاستمرار. من ذلك أيضا قوله سبحانه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وعليه فلا فناء ولا خروج. ومن ذلك أيضا ما تقدم من حديث ذبح الموت ويا أهل النار خلود فلا موت. لعل في هذا القدر كفاية، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة،
3: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق،

مالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
3: البيان القرآني، البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: ناشئ في رحاب الحرمين.
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
6: ناشئ في رحاب الحرمين،
8: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين. تنفيذ
9: أحمد بن محمد الرشيد.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين. هذا البرنامج يأتي بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. وباسمكم جميعا نسعد كثيرا بالترحيب بالشيخ ماجد بن محمد الرفاعي المقرئ بحلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فحياكم الله شيخ ماجد.
11: حياكم الله فضيلة الشيخ.
10: أيضا مستمعينا الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بالحافظ معنا في هذه الحلقة، عرف باسمك أخي الكريم.
12: معكم الطالب سطام فهد سطام الدوسري.
10: حياك الله، وكم تحفظ من كتاب الله؟
12: 10 أجزاء.
10: جزاك الله خيرا ووفقك وعانك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله عز وجل واتلو علينا مما تحفظ.

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك

0: فارصب وإلى ربك فارغب.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ ماجد بن محمد الرفاعي وهو المقرئ بحلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: ما شاء الله تبارك الله، قراءة طيبة، ولكن يحتاج الطالب إلى التنبيه على تحريك الساكنة، الحروف الساكنة يجب على الطالب الاهتمام بقراءتها والعناية بها، كذلك على الطالب الاهتمام بمخارج الحروف حيث أن حرف الكاف غير واضح عنده.
1: جزاك الله خير شيخ ماجد. أيضا لعلكم توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي.
2: ما الحكم التجويدي في كلمة الذي أنقض؟
0: الحكم هنا نون ساكنة أتى بعدها حرف القاف، فالحكم إخفاء حقيقي.
2: إجابة موافقة جزاك الله خيرا.
1: أيضا شيخ ماجد لعلكم أن توجهوا للحافظ سؤالا في تفسير مفردات كتاب الله الكريم.
2: ما معنى كلمة عائلا؟
0: أي فقيرا.
2: إجابة موافقة بارك الله فيك.
1: إذن شكر الله للشيخ ماجد بن محمد الرفاعي وهو المقرئ في حلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. الشكر موصول كذلك للحافظ معنا في هذه الحلقة سطام بن فهد الدوسري، وفقه الله وأسعده وجعله ممن يعيش مع كتاب الله الكريم.
3: ناشئ في رحاب الحرمين.
1: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذا البرنامج المبارك ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين، ونسعد أيضا بالترحيب بالحافظ الآخر معنا في هذه الحلقة وفقه الله وسدده وجزاه الله خيرا. عرف باسمك أخي الكريم.
4: خالد وليد الشيبة.
1: وكم العمر؟
4: 10 أعوام.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
4: 11 جزءا.
1: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وسدادا وأعانك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله جل وعلا واتلو علينا مما تحفظ.

0: نارا للحرب.
1: تنوين جاء بعده حرف اللام فالحكم إدغام بغير غنة.
0: بارك الله فيك.
2: أيضا شيخ ماجد وجه للحافظ سؤالا في تفسير مفردات كتاب الله الكريم.
0: ما معنى كلمة مغلولة؟
1: مقبوضة عن البذل والعطاء، تعالى الله عما يقولون.
0: إجابة موفقة، بارك الله فيك.
2: إذن شكر الله للحافظ معنا في هذه الحلقة خالد وليد الشيبة وأعانه على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. أيضا شكر يتواصل للشيخ ماجد بن محمد الرفاعي وهو المقرئ بحلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة، ولكم تحية عاطرة ودعوة صادقة من هنا من جوار مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
4: ناشئ في رحاب الحرمين. تنفيذ
5: أحمد بن محمد الرشيد.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة الأعراف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة الأعراف.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: ثواب الأذكار. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلاً، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي وأحمد، وصححه الحاكم والألباني والأرناؤوط.
2: ثواب الأذكار.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد، من سورة الممتحنة حتى سورة التحريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد، من سورة الممتحنة حتى سورة التحريم،
1: من برامجنا في إذاعة القرآن، دروس من الحرمين.
2: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين، دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين، يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: ونزلناه تنزيلا.
7: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
5: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
6: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
5: ونزلناه تنزيلا.
6: إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. اخترنا لكم في هذه الدقائق الآيات من 74 إلى 83 من سورة الأنعام، ونستهل الآية بتلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحبتنا الكرام، نستعرض ما جاء في تفسير السعدي لهذه الآيات الكريمات من سورة الأنعام. يقول تعالى: واذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثنيا عليه ومعظما في حال دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك، إذ قال لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة، أي لا تنفع ولا تضر وليس لها من الأمر شيء، إني أراك وقومك في ضلال مبين، حيث عبدتم من لا يستحق من العبادة شيئا وتركتم عبادة خالقكم ورازقكم ومدبركم. وكذلك حين وفقناه للتوحيد والدعوة إليه نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي ليرى ببصيرته ما اشتملت عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، وليكون من الموقنين، فإنه بحسب قيام الأدلة يحصل له الإيقان والعلم التام بجميع المطالب. فلما جن عليه الليل، أي أظلم، رأى كوكبا لعله من الكواكب المضيئة، لأن تخصيصه بالذكر يدل على زيادته عن غيره، ولهذا والله أعلم قال من قال إنها الزهرة. قال: هذا ربي، أي على وجه التنزل مع الخصم، أي هذا ربي، فهلما ننظر هل يستحق الربوبية وهل يقوم لنا دليل على ذلك، فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة ولا برهان. فلما أفل، أي غاب ذلك الكوكب، قال: لا أحب الآفلين، أي الذي يغيب ويختفي عمن عبده، فإن المعبود لا بد أن يكون قائما بمصالح من عبده ومدبرا له في جميع شؤونه، فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب فمن أين يستحق العبادة؟ وهل اتخاذه إلها إلا من أسفه السفه وأبطل الباطل؟ فلما رأى القمر بازغا، أي طالعا، رأى زيادته على نور الكواكب ومخالفته

0: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي لله وحده، مقبلا عليه معرضا عمن سواه، وما أنا من المشركين. فتبرأ من الشرك وأذعن بالتوحيد وأقام على ذلك البرهان. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان؟ أي فائدة لمحاجة من لم يتبين له الهدى؟ فأما من هداه الله ووصل إلى أعلى درجات اليقين فإنه هو بنفسه يدعو الناس إلى ما هو عليه، ولا أخاف ما تشركون به، فإنها لن تضرني ولن تمنع عني من النفع شيئا، إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون؟ فتعلمون أنه وحده المعبود المستحق للعبادة. وكيف أخاف ما أشركتم وحالها حال العجز وعدم النفع؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي إلا بمجرد اتباع الهوى، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الله تعالى فاصلا بين الفريقين الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء، والهداية إلى الصراط المستقيم. فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقة، لا بشرك ولا معاص، حصل لهم الأمن التام والهداية التامة. وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات، حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن وإن لم يحصل لهم كاملها. ومفهوم الآية الكريمة أن الذين لم يحصل لهم الأمران لم يحصل لهم هداية ولا أمن، بل حظهم الضلال والشقاء. ولما حكم لإبراهيم عليه السلام بما بين به من البراهين القاطعة قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي على بها عليهم وفلجهم بها. نرفع درجات من نشاء، كما رفعنا درجات إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة، فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات، خصوصا العالم العامل المعلم، فإنه يجعله الله إماما للناس، بحسب حاله ترمق أفعاله وتقتفى آثاره ويستضاء بنوره ويمشى بعلمه في ظلمة ديجوره. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن ربك حكيم عليم. فلا يضع العلم والحكمة إلا في المحل اللائق بها، وهو أعلم بذلك المحل وبما ينبغي له. أيها المستمعون والمستمعات، نختم هذه الحلقة ببعض الوقفات اليسيرة مع هدايات هذه الآيات الكريمات من سورة الأنعام. على المسلم أن يتلطف ويرفق في نصحه لوالديه تأسيا بأبي الأنبياء عليه السلام، فعلى الرغم من عظم جرم آزر في الشرك، إلا أن إبراهيم عليه السلام بدأ بيا أبتي، وهذا يرشدنا أن التناصح لا يسقط حق البر. التدرج في الحوار والمناظرة، حيث اتخذ إبراهيم عليه السلام أسلوب التنزل مع الخصم هذا ربي، ليقودهم إلى الحقيقة عبر عقولهم، مما يدفعهم للتفكير والوصول إلى النتيجة بأنفسهم. جاء في الصحيحين عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.

0: نزلناه تنزيلا. إعداد وتقديم فيصل بن جديان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة يوسف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة يوسف.
2: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الكتاب
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورة البقرة.

نفوسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم

0: ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورة البقرة.
2: سوانح تدبرية.
3: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الشرف والرفعة والمكانة والراحة والطمأنينة والسعادة ليست في الدور ولا في الفلل والقصور والسيارة الفارهة ولا ناطحات السحاب ولا في الأموال والمناصب والجاه، إنها والله في عبادة رب الأرض والسماوات. الشرف بالتذلل بين يدي الله، في الخضوع لله، في الارتباط بالله، في الاتصال بالمولى جل في علاه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إن أفضل ما رزق العبد من النعم العبودية لله، وهي الخضوع والذل لله والطاعة مع الحب وأداء العبادة بإقبال قلب وفرح وسعادة. ومن شروط العبودية الحقة أن تكون عبودية محبة وعبودية تذلل، فلا بد فيها من شرطين: الحب والذل. فمن أحب شيئا ولم يذل له فلا يعد عبودية، ومن ذل لظالم ونحوه ولم يحبه فلا يعد هذا عبودية. وإنما العبودية عظمة المحبة مع كمال الذل، وهي لا تكون إلا لله عز وجل. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. بعض الناس لا يفطن إلى نقص العبودية وضعفها في حياته، إذ إنه بزعمه يصلي مع المصلين ويصوم مع الصائمين ويرحل ويؤوب مع الحجيج، ومع ذلك يشكو من أمراض القلوب ولا يعلم سبب ذلك. إنه لا يدري أن شقاءه أتاه من نقص عبودية القلب. وإذا أعرضت القلوب عن العبادة فما عبادة الجوارح بمغنية عن صاحبها شيئا حتى وإن لبس مسوح الصالحين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. دعوة الإسلام تمثل في حقيقتها إنقاذا للإنسان من الوقوع تحت وطأة الشرك وذل العبودية لغير الله، وتخليصا له من قهر الأرباب وربقة الأهواء والشهوات والغرائز، وتكريما له بأن يكون عبدا لله وحده. وهنا يكمن كمال المخلوق وكرامته وعزه. ومن استغنى عن عبادة الله لابد أن يخضع ويذل لغيره. ومن حقق العبودية الحقة المتضمنة المحبة والذل لله عز وجل تحرر من عبوديات شتى كثيرة. تحرر من عبودية الشهوات وعبودية المال وعبودية المناصب والجاه والسلطان وعبودية الشهرة وعبودية المظاهر، لأن مقتضى العبودية لله تحطيم كل هذه العبوديات. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. من أعظم المصائب التي تصيب الإنسان في حياته أن تكون عباداته التي في جوارحه لا تقوم في قلبه ولا تترك الأثر المطلوب على نفسه، فلا يحصل بها أجر ولا يحقق أنسا وطمأنينة ولا راحة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. أخرجه النسائي في سننه. وإذا استمر القلب في الشرود في ثنايا العبادة تحولت إلى حركات ظاهرة وشكليات يعتادها ليس لها تأثير على سلوكه ولا على أقواله وأفعاله، وذلك تفسير ما تراه من مخالفات وجرأة على المعاصي وبداءة في الأقوال ونزوع إلى الشهوات وطمع في الدنيا من أناس هم من رواد المساجد الراكعين الساجدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأعظم عقوبات القلوب الشاردة عن عبادة الله أنها تقع في عبادة غيره وتصير أسيرة لدى سفاسف الأمور ومحقرات الأشياء. ولذلك قالها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. رواه البخاري. ومن تشعب قلبه بين المحبوبات ذاق ألوان القلق والحيرة والشك وعاش ممزق النفس مشتت العقل، وما ظنك بعبد له أسياد مختلفون كل يأمره بحسب هواه، فلا يدري من يعصي ومن يطيع. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فما أكثر من استعبد قلبه المال فكان فيه نشاطه وكسله وعليه رضاه وغضبه وفيه حبه وبغضه، وما أكثر من استأثر في قلبه الشهوات فبات عليها عاكفا ومنحها عزيز أوقاته وثمرة حياته، وما أكثر من استرقتهم النساء فأصبحوا وأمسوا يغشون المعاصي طاعة لهن ويغفلون عن الطاعات تقربا منهن، فهم في ظاهر أمرهم أسياد، ولكنهم في الحقيقة أسرى مستعبدون، فقلوبهم شتات وحياتهم قلق واضطراب. أين هم من العارفين الذين سكنت قلوبهم لخالقها واطمأنت نفوسهم لبارئها؟ فكل ما سواه في أنفسهم حقير، وكل ما عداه عندهم هين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ومن العبودية لله أن تخضع نفسك لأقواله وأوامره ونواهيه، وألا تقدم هواك على أوامره، وألا تخضع أحكامه لعقلك أو قياسك الفاسد. فإن من أضل الضلال تقديم القياس العقلي على النص المنزل، فإذا عجز عقلك عن فهم نص فاتهم عقلك لا كلام ربك أو سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، بل ارض بكل أحكامه حتى تذوق طعم الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، رواه مسلم. ومن العبودية الحقة ألا يسأل رزقه إلا من الله، ولا يشتكي إلا إليه، كما قال تعالى عن يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ومن العبودية لله ألا تحب إلا له، ولا تكره إلا فيه. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود وغيره بسند حسن. ومن العبودية الحقة أن تقدم محبة الله على كل أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، متفق عليه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. من أخص خصائص العبودية الافتقار المطلق لله تعالى، فهو حقيقة العبودية ولبها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن كنت عبدا للإله ففاخري، واشمخ برأسك في السماء وجاهري، ما ذل عبد للإله ولم يكن يوما بخياب الخطى أو عاثري، بل ذل من اتخذ العباد إلهه يخشاهم دون العلي القادر، قد خاب من لم يتخذ يوما له إلا سواعا أو يغوث بناصري. لا تحسبن حصنا سوى حصن الإله بصارف عنك الأذى أو ساتري. والعاقل من جعل أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ومحياه ومماته في عبادة الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة النساء.

ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة النساء.
1: تدبر.
2: كتاب.

0: الكعبة.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر
2: واصبر.

0: هل تدبرنا لما وجه هذا الخطاب، وكيف أن الذين طولب بصحبتهم أقل منه منزلة، بل وحذره من تركهم طلبا لزينة الحياة الدنيا؟ إنه لدرس بليغ في بيان ضرورة مصاحبة الصالحين والصبر على ذلك، وأن الدعوة إنما تقوم على يد من قويت صلتهم بربهم ولو كان حظهم من الدنيا قليلا.
1: تدبر. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة النجم وحتى سورة الرحمن.

انشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم

أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة النجم وحتى سورة الرحمن.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة هود.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم